0: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم وموجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وفي الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة سالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهر في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركم كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة التأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: بياض كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس. الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جابت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميل احتروية وحبوب من جوا زول مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها داعة قماز.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضع في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية، وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد، حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود، حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطيه الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية التي صدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثيرها على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
2: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفير لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشاؤها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت الشهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
1: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص. فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
2: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
1: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
2: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
3: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه فرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبرير، وفي نفس الوقت قررت ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلات دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادة يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان الذهبي، وده ما عنده تبرير يعني.

0: ma فكلا وطبعا الجزء هتروح بعد شوية إذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذات ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المتابعة بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقبل البترولي وكده، ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذه النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس، لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة، ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول توزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
3: كلكم خلي بالكم
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السود. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: هي المستمعين راديو دبنجا اينما كانوا، انا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين، يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض.

0: من أربع اتجاهات، وكان قوى التعامل السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريشي، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبت المدينة. وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنوة واقتدار. وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد، وأعادت الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله رب العالمين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيرات الدعم السريع بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله باعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الأبيض الرهد أم روابة كوستي الخرطوم. الحمد لله رب العالمين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا، الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله رب العالمين ما في مشكلة في انسياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء، وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض نعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجيني من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله رب العالمين المدينة أثرت تأثير كبير جدا، خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بيتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل 100 مليون في الشاحنة الواحدة. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعات بتتصادر، أحيانا برضه في أعراض كثيرة جدا تم حرقها، هي كان محملة بالمحاصيل داخلة من الترويض زي ظهرت قبل فترة، كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه هو أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة، فالليلة عندنا إحنا في منطقة الأبيض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني، والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساوموا فيها، يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيرة جدا، وفي ناس بيقولوا العربيات دي ودوها نيالة. بالنسبة لأسعار السلع اللي أثرت تأثير كبير جدا، أنا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في أسعاره، يعني أول مرة سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن أو 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني أسعار خرافية، يعني أول مرة تحصل في منطقة الأبيض. والليلة ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت. الليله سعر الزيت عندنا عمل 240,000، رقم الزيت عملت 240,000، وده سعر كبير جدا يعني مقارنه بمنطقه هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني ودارفور، فالحاجه دي نحن يعني بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى من انت الوبيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليج بعد الاواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعه على اساس شنو يكون في انتاج، خاصه مناطق الرهاد ومروابه وتندلتي وبرضه غرب الأبيض الصميمة والحتات دي، يقول لها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الإنتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع أثرت برضو السكر يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في منطقة الأبيض أسعار السكر ب 240,000، والدقيق برضو كم يعني 75-76,000، والرز ب 115,000، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضائع برضو في زيادة كبيرة في الصابون. أسقطت الصابون الآن حصلت أكثر من 80,000 جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180,000 جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي تأثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الولايات المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كهل المواطن السوداني بزيادة الدولار.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. مقتل 7 أشخاص بمنطقة الدبكة غربي مدينة الأبيض يوم السبت، واتهامات للدعم السريع. معارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في القرى المحيطة بمنطقة الكرموك بولاية النيل الأزرق. تدمير شاحنات وقود في هجمات جديدة بطائرات مسيرة تشنها قوات الدعم السريع على الأبيض أمس. والي شمال كردفان الأبيض غير محاصرة بريا مع استمرار الهجمات الجوية. تحالف صمود يوجه نداء إنسانيا عاجلا بشأن حصار مدينة الأبيض، ويطالب بالسماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج من المدينة. قائد القوى المشتركة للحركات المسلحة يهدد باتخاذ إجراءات قانونية لوقف الحملات الممنهجة ضدها. البرهان يعقد لقاء مشتركا مع وفدي قبيلتي الهدندوة والبني عامر بعد توترات قبلية. الكتلة الديمقراطية على القوى الخارجية أن تحترم شرعية القوات المسلحة وتنهى عن التضييق في عمليات تسليحها. السودان والصين يوقعان في مدينة بورت سودان على بروتوكولات بإعفاء 50 مليون دولار من الديون الصينية. انخفاض سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه مع استمرار بنك السودان في ضخ العملات الحرة. حملة أمنية واسعة بمحلية جبل أولياء استهدفت عددا من المناطق والتقاطعات الحيوية. الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية. بابيتر فيصل حديث قادة الجيش حول الحسم العسكري تعارض مع موقف القوى المدنية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والرباعية. أكثر من 100 جنوب سوداني عالقون على متن الباخرة سيناء بمدينة السد العالي بعد رفض استقبالهم من قبل السودان. إجراءات مشددة لتنظيم التعدين الأهلي بمنطقة جبل الخلع بولاية القضارف. المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات لا مكان للعسكر والميليشيات والأخوان في المرحلة القادمة في السودان. اليونسكو تطلق بالتعاون مع وزارة التعليم السودانية تطلق المشاورات الوطنية لإعداد أول استراتيجية لتغيير المناخ في قطاع التعليم بالبلاد. مفوضية العون الإنساني في الولاية الشمالية تدعو جميع الكيانات الطوعية غير السارية بالولاية إلى توفيق أوضاعها خلال أسبوع واحد. استمرار حملة مكافحة نواقل الأمراض بالقضارف خاصة الذباب الرملي والباعوض. هيئة الموانئ البحرية تعلن عن استقبال الميناء الجنوبي في بورت سودان لبواخر تجارية ضخمة لأول مرة. وأخيرا مستمعينا الكرام، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة في شمال وشرق وأواسط السودان.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنه 2026. عناوين الاخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة سالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلما كثيرا على النظر المؤجل في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنو قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود والسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار هجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله، أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس. لا الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميلح تروية وخبوة من جو يا زول، مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها داع قماز.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر تيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدت لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنجا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركة الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نزع عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود، حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
12: السودان ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا جد الأسر.
11: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
13: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
11: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
14: فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي، وكان مهدد للأمن الأهلي وكذا.
11: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
15: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
11: معسكر علاجي مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
16: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
11: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
17: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
18: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه أصدرت الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية وحظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية. وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا، باعتبار انه الممولين الاجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حد تام من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشق الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة، هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز، وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه ليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة، وأنه السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة للسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية، في استثناءات طلعت في هذه الحزمة، استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما، عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان، والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية، اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
19: رفضت الحكومة في بور السودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين، ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقد لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
20: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف، ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس للعودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية، وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة، وما زلنا في نفس الموقف. وكما رأينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد، ولا اليد الواحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدنة بقبول بجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للأغراض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة للتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت ألا تستطيع الجموع المحتاجة للعون الإنساني من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذه الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث اللي هي المراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف السابق لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة بأننا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقف إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية، وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسرى وترحيب سلطة بورسودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أن هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المناظر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرة. تبادل الأسرة يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة، الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة تهيئ الأرضية ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
19: التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
1: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني التزامن كونه إن الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشتوا باسم الشرق بمختلف مسمياتهم
14: كل الحركات. ونحن بجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عادت محتاجة لمزايدات، يعني الناس بتفكر أنه كيفية إحلال السلام وكيف تستقر البلاد، وبالذات سيرغ السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دارت تسهل لها أنه توقع مع أي شكل مشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق وتعد العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرئ التكوين الأهلي والقبلي، التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن، يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراض توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت، المواجهات بتاعت مسار الشريك واتفاق الجوبة ومحاولة يعني له الشيء اللي حصل القديم، المواجهات للأسف القبلية والاستفاف الأهلي اللي حصل، فما زالت النشأة لهلا عداك ويبدو يعني وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الواقع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين، يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء، وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه يوقعوا بحكومة حمدوك أو الفترة الانتقالية من خلال إغلاق الميناء وهكذا. والناس الشرق حقيقة ممكن يعني فهموا الشغلة دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئيا معترضين أنه يحصل في إشكال مواجهات يعني أو تسييس القبيلة عموما، الناس سئمت هذا الاتجاه والناس كرهوا وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشدة على تسييس الإدارات الأهلية بالذات، مش لأنها هي يعني متعلمة أو غير متعلمة، لأنه رجل الإدارة الأهلية دائما هو لما داير يقتحم السياسة هنا هيتعرض أكيد للنقد وللمهاجمة، ولأنه السياسة يعني هي معروفة أنها يعني ساحة ما نظيفة، فبالتالي نخشى أنه لما يتعرض رجل الإدارة الأهلية للنقد هذا النقد تعدى أثره على القبيلة، وبالتالي ما بيكون زيه زي الأفراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برأيه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده وإقصاؤه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لأنه الصاحب ذات السياسة ما بريئة لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومة سياسية هنا بتعدى، ودي بتأدي لإشكالات لفتن قبلية والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد أن انه لرجل السياسه الاداره الاهليه وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من اشكال القدسيه يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب اشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كده نحن دائما بنقول انه لو كان رجل الاداره الاهليه يعني داير يحترف السياسه يقدم استقالته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره واتفق عليه والقبيلة، وبعد ده شأنه وشأن الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات. للأسف هي من فترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا عموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان ككل ناتج عن تسييس القبيلة يعني. فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع وشكرا جزيلا.
19: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
15: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوع الرابع مع استمرار في تصميم المعلمين على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم لا سيما وزارة المالية الاتحادية في ولاية الجزيرة. فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل

0: الإسناد، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك وكتيبة درع السودان إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع فرد أو فردين لكل مدرسة نحو 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة، تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية لفتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين الحقيقيين والعمل على معالجة جذور الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
1: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة درية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
2: بمبادرة كريمة من المبادرة الشعبية للتعليم، انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين، التحديات والحلول، حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. اتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم، وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول معاناة المعلمين في ولايات دارفور، حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها، وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها، كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، وتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة المخصصة للتعليم. وقد خرجت الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
1: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
3: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية. سعيدين اليوم بتواجدنا في ضاحية كاومبي بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاومبي.

0: سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني. الأدوية بتتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كمبالا بعد الحرب اللعينة التي لمت يعني أو أضرت المواطن السوداني، يعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم الثالث عشر. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاونبي، والمعسكر في كاونبي بيستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين. استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، لكن قدرنا الحمد لله أنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين في أوغندا. في السانحة دي أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة والبتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مددنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
3: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حرب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
2: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
3: في المسايات، في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا، ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي، وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم، معاكم لما بيغادي أول حصة 200.
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
1: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة الممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما طفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة له المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرة يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات بتاعت اي ام بدأت التصعيب لازم تتكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبكون زي نزله ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 9. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا قلنا دي لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. من الناس علموا انه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض. ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: جسمي انتحر كيف العمل؟

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مقجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة الساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلا كثيرا على النظر المؤجل في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنو قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاء مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا، دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أعداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله، أزياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس. لا الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميلح تروية وحبوب من جو يزول مشو الأبيار مشو الهناي كلها داع قماز.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنجا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركة الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أهلا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعدوا هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا، لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق في القبارف، مواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القبارف المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني، أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
2: نعم.
3: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا، وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك، يعني في خلال المنظمه دي
3: مشيت القبارف. ايوه مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه أينهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
2: ايوه،
3: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة، هي كانت زي شبكة على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلت لك دي،
4: نعم،
3: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحوميه، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم،
3: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
3: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين هوفن وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قد يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
4: نعم.
3: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت، انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات، عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز زي شغل المنظمة دي. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده، كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة، بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج اللي قدامه ميزانية حقته. بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي، يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
2: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
3: والحقيقة رفعت يدها عن خالص.
2: أيوة.
3: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص. اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من سوريا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
2: ده عدد كبير.
3: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، مش شغل اللي قاعد. دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، يقبل يشربوا مياه نظيفة جاية من كذا، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوضين، بقى أكثر مركز متجدد في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة، القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداري يلدو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على أنه إذا الزول جاته كتمة ولا ناعمة ولا شنو، يعني حاجات إسعافية لحد ما يصل المستشفى، أو ممكن بس تتم حالته هنا، كان ممكن بندربه يولدوا المرأة جاته مخاوف شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيوة في اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد كان شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوهم مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القبارف، واكل وشراب ومدرسه وتحليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنه ويدربوهم عليها تحليم المهارات، وبعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقه الصناعيه، وناس اشتغلوا.

0: واي حاجه.
1: ف الكلام بتاعك ده صحيح. في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
2: نعم.
1: فما عندهم الإجرام بتاع إنه داير ياكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز إنه ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
1: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
2: طيب بالمناسبة
1: كنا بنعمل كنافي.
2: أها.
1: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس؟ يدفعوا 60% من التكلفة. و 12% يدفعوها أهل الحي. في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي. عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها وينظفوها وما أيوة. يعملوها
2: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
1: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع البلدية بليزية القطار.
2: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
1: هاي حافظوا عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات قويه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حس بيدعمهم. انا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لانه عندي ظروف تحت اولادي وكذا وهناي، فقلت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده. فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي نزول، وفعلا جبت لهم نزول بما عرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا. وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
2: أيوة.
1: الشبكة واحدة، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف ما شو جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
1: ايوه
2: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
1: لا ايوه لا كلهم متطوعين. احنا بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
2: نعم
1: فيها
2: نعم
1: فيها نعم. فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على

0: كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي يعني بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات. يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم، لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسرة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
0: في
1: نعم نعم
0: المنطقة.
1: سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه اللي سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها. يعني احنا قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب
0: ايوه
1: من الحاجه اللي حصلت دي.
0: صح.
1: عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم، والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب. يعني انا بقول الناس زين كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا. الاعتماد على النساء بس، ده اللي كان بقدر اقوله لك. الاعتماد على النساء، الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة، انا الله حاسه انه ثقافتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمه وتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمراء الطوحي وكذا. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم اللي عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادره منهم، يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. ده ما كان تبع البرنامج حقهم، عملوا حي رساله بالجو.
1: ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمونها في الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة شهرين اللي هو هاي الليل بكرة شهرين، هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي دي الحقيقة طبعا، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعب فيها، ما بيدفعوا لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط التحفيزي، قلت له ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه اينت هوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بدا جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغير بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم، الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مقجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة ساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنو قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد الهضوء التصاعد التوتر في كردفان، وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: أذكر صح بياض دي بذات حركتهم هالي والله أسياد نمّا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس، الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جابت قوادر طبيين كل المناطق، الآن شغالين دريبات وميل احتروية وخبوه
5: من جوا زول مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة، وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم، وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف هي من فترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة من الإفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع أعلام مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاغتصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود، حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
13: السودان الأيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر.
12: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
14: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
12: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
15: فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكذا.
12: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
16: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
12: معسكر علاجي مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
17: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجة أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
19: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه أصدرت الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية وحظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية. وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا باعتبار انه الممولين الاجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حد تام من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشق الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة, هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز, وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه ليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة, وأنه السودان ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة لسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية, في استثناءات طلعت في هذه الحزمة, استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما, عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان, والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية, اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
12: رفضت الحكومة في بورسودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين, ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقد لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
20: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي, وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف, ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس للعودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية, وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة, وما زلنا في نفس الموقف. وكما رأينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد, ولا اليد الواحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدة بقبول من الجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للغرض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة للتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت ألا تستطيع الجموع المحتاجة للعون الإنساني من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذا الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث لي المراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف السابق لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة بأننا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقف إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية، وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسلحة وترحيب سلطة بور السودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أنه لا هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المناظر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرة. تبادل الأسرة يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة، الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة تهيئ الأرضية ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
12: التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
1: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني التزامن كونه يعني الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشتوا باسم الشرق بمختلف مسمياتهم
15: كل الحركات. ونحن بجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عدد محتاجة لمزايدات، يعني الناس بتفكر أنه كيف إحلال السلام وكيف تستقر البلاد، وبالذات سيرغ السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دارت سهل لها أنه توقع مع أي شكل مشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق وتعد العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرئ التكوين الأهلي والقبلي، التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن، يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراضها توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت، المواجهات بتاعت مسار الشريك واتفاق الجوبة ومحاولة يعني له الشيء الحصل القديم، المواجهات للأسف القبلية والاستفاف الأهلي الحصل، فماذا زالت النشأة لهلا عداك ويبدو يعني وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الواقع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين، يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء، وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه يوقعوا بحكومة حمدوك أو الفترة الانتقالية من خلال إغلاق الميناء وهكذا. والناس الشرق حقيقة ممكن يعني فهموا الشغلة دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئيا معترضين أنه يحصل في إشكال مواجهات يعني أو تسييس القبيلة عموما، الناس سئمت هذا الاتجاه والناس كرهوا وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشدة على تسييس الإدارات الأهلية بالذات، مش لأنها هي يعني متعلمة أو غير متعلمة، لأنه رجل الإدارة الأهلية دائما هو لما داير يقتحم السياسة هنا هيتعرض أكيد للنقد وللمهاجمة، ولأنه السياسة يعني هي معروفة أنها يعني ساحة ما نظيفة، فبالتالي نخشى أنه لما يتعرض رجل الإدارة الأهلية للنقد هذا النقد تعدى أثره على القبيلة، وبالتالي ما بيكون زيه زي الأفراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برأيه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده وإقصاؤه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لأنه الصاحب ذات السياسة ما بريئة لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومة سياسية هنا بتعدى، ودي بتأدي لإشكالات لفتن قبلية والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد أنه لرجل السياحة الإدارة الأهلية وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من أشكال القدسية يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب إشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كده نحن دائما بنقول أنه لو كان رجل الإدارة الأهلية يعني داير يحترف السياسة يقدم استقالته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره واتفق عليه والقبيلة، وبعد ده شأنه وشأن الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات. للأسف في أيام الفترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا عموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان ككل ناتج عن تسييس القبيلة يعني. فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع، وشكرا جزيلا.
12: تتواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان، الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية، ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
16: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوع الرابع مع استمرار في تصميم المعلمين على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم لا سيما وزارة المالية الاتحادية في ولاية الجزيرة. فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب الوراء ابن مالك وكتيبة درع السودان، إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع فرد أو فردين لكل مدرسة نحو 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة، تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية لفتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين.

0: الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
1: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة درية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
2: بمبادرة كريمة من المبادرة الشعبية للتعليم، انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين، التحديات والحلول، حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. اتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم، وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول معاناة المعلمين في ولايات دارفور، حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها، وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها، كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، واتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة المخصصة للتعليم. وقد خرجت الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
1: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
3: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية. سعيدين اليوم بتواجدنا في ضاحية كاومبي بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاومبي. سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني. الأدوية تتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كامبالا بعد الحرب اللعينة التي لمت يعني

0: أو أضره بالمواطن السوداني. بيعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم الثالث عشر. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاونبي، والمعسكر في كاونبي بيستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين. استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، لكن قدرنا الحمد لله أنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين في أوغندا. في السانحة دي أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة والبتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مددتنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
3: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
2: يا اخوي يا اخوي، انت الحريق دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
3: في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
1: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه أنت طعمته قبل كده ولا ما طعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيت إنه الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
8: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
9: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
8: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر صرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة ساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلما كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركم كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرق 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار هجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صح، بياض دي بالذات حركتهم هالي والله، أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، الآن شغالين دريبات وميل احتروية وحبوب
5: من جوا زول مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدت لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف يعني من فترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة من الإفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات ويشمل الفحص الأولي ويشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعدوا هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاولوا يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية أينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد طبعا عشت في أينهوفن 8 سنوات وكنت مرسق، يعني كانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبارف المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديال سودانية.
2: نعم.
3: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان منها لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمة دي.
3: مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمة بلدية أينهوفن شجعت أوكسفام نوفي الهولندية.
2: أيوة.
3: على اساس انه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلت لك دي،
4: نعم،
3: التحليم، الموية، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع التحومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم،
3: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكذا كلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
3: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
4: نعم.
3: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا هناك. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما مترهل لشغل المنظمة دي، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي الميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها. بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدأت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقلية واحدة بس انه يا اخي انت جات قروش هناي اضربها كلها واديها معاك.
2: والله دي يعني قصة. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
3: والحقيقة رفعت يدها عن خالص.
2: أيوة.
3: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت، الجناية، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من سوريا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في اللجنة التحرير دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
2: ده عدد كبير.
3: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده. ايوه الشغل اللي قاعد دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مويه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوضين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة. القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده، إنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزائرات المنزليات طبعا، لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحمات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن يبس تتم معالجته هنا، كان ممكن بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت أيوة في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة، وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل، يعني اللي هو شنو كانت قصة، لأنه الأطفال الجانحين دي اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوهم مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين دي بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم عليها تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف ال ال ال ال ال الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخلي برضو لنا حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
4: نعم.
3: فما عندهم الإجرام، الإجرام بتاعنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد اللي كلامك بأنه الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز إنه
3: أه
2: قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني.

0: لانه هو بيقول لك شو، انا ما دق فيها يعني، ما دق فيها طوبه يعني.
1: طيب بالمناسبه
0: كنا بنعمل كنافه،
1: اها
0: كنا كانوا الناس دول بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و12% يدفعوها اهل الحي في المدرسه، او اربعه خمسه احيان مثلا في المدرسه يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الاحساس بتاع الملكيه الاونر شيب، عشان يكون عندهم احساس بان المحل حاجه دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها وينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم اصحاب مصلحه،
0: عايز اصحاب مصلحه. ال 28% المفروض تدفع البلديه بلديه القطار.
1: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها لحد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعيه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني، فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام اللي حسي بيدعمهم. انا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لانه بيجي عندي ظروف تحت اولادي وكذا وبناي، فكتبت ناس اوكسفام قلت لهم انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص انت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي، وواصل ثاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجه اللي عرفتها حسي انه الناس اوكسفام لسه شغالين بيدعموا لانه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمه اسمها معا، انا سميتها معا يعني احنا مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكه واحد، فبقت كمان بقت عندها شهره كويس، وبقت عندها شهره، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهمة شو، جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التعليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: يعني ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم.
0: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على على على التنظيم، تدريب على كده الاداره يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسله، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
1: نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. احنا قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق.

0: وبلاستيك وصاخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني. انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا البنايه ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمه مجتمعاتهم وحل حاله مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
1: شوف ده سؤال كويس جدا. الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر اقوله ليه. الاعتماد على النساء، رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحيطان. الله حس انه ثقافتين مختلفات كانهم ماشي عليهم. المقابل هناك بتلقى الهمه وتلقى
0: انضباط
1: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكذا. انا شفت الزائرات المنزلات دي، قلت لك انه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي لسعر
0: بالجنوب. ايوه ده نشاط مدهش طبعا.
1: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا مضافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي هناك الحياة تعرف عنه. لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها، ما بتفعل لي. كتبت الزول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط التحفيزي، قلت له يا أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
0: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه أيندهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
1: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كتير جدا نفسيا. يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة ساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلا كثيرا على النصر المؤزر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراس، واتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاء مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صمود نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صح، بياض دي بذات حركتهم هلي والله، أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جابت كوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميل احتروية وحبوب.
5: مين جوا يا زول؟ مشوا الأبيار، مشوا الهناي، كلها دي عقامات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف يعني من فترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة من الإفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وباسم الفحص الأولي وباسم أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
13: السودان ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر.
12: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
14: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
12: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
15: فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم الأبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده.
12: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
16: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
12: معسكر علاج مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
17: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجة، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
19: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه
9: أصدرت هذه أصدرت الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية وحظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي قطاع مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار انه الممولين الاجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حد تام من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشق الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة، هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز، وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه وليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة، وأنه السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة لسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية، في استثناءات طلعت في هذه الحزمة، استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما، عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان، والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية، اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
12: رفضت الحكومة في بورت السودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين، ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقود لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
14: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف، ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس للعودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية، وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة، وما زلنا في نفس الموقف. وكما رأينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد ولا اليد الواحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدنة بقبول من الجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للغرض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة للتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت ألا تستطيع الجموع المحتاجة للعون الإنساني من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذه الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث لي المراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف الثابت لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة بأننا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقف إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية، وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسرى وترحيب سلطة بورسودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أنه هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المناظر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرى. تبادل الأسرى يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة، الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة وهي الأرضية، ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
12: التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
20: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني تزامن كونه يعني الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشته باسم الشرق بمختلف مسمياته، كل الحركات. ونحن بجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عادت محتاجة لمزايدات. يعني الناس بتفكر أنه كيفية إحلال السلام وكيف تستقر البلاد، وبالذات السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دارت تسهل لها أنه توقع مع أي شكل مشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق وتعد العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرع التكوين الأهلي والقبلي، التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن. يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراض توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت المواجهات بتاعت مسار الشرق واتفاق الجوبة ومحاولة يعني له الشيء اللي حصل القديم المواجهات للأسف القبلية والاستفاف الأهلي اللي حصل، فماذا زالت النشأة لهلا عداك ويبدو يعني وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الوقائع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه يوقعوا بحكومة حمدوك أو الفترة الانتقالية من خلال إغلاق الميناء وهكذا. والناس الشرق حقيقة ممكن يعني فهموا الشغلة دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئيا معترضين أنه يحصل في إشكال مواجهات يعني أو تسييس القبيلة عموما. الناس سئمت هذا الاتجاه والناس كرهوا وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشدة على تسييس الإدارات الأهلية بالذات، مش لأنها هي يعني متعلمة أو غير متعلمة، لأنه رجل الإدارة الأهلية دائما هو لما داير يقتحم السياسة هنا هيتعرض أكيد للنقد وللمهاجمة، ولأنه السياسة يعني هي معروفة أنها يعني ساحة ما نظيفة، فبالتالي نخشى أنه لما يتعرض رجل الإدارة الأهلية للنقد هذا النقد تعدى أثره على القبيلة، وبالتالي ما بيكون زيه زي الأفراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برأيه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده وإقصاؤه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لأنه الصاحب ده السياسة ما بريئة لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومة سياسية هنا بتعدى، ودي بتأدي لإشكالات لفتن قبلية والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد أنه لرجل السياحة الإدارة الأهلية وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من أشكال القدسية يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب إشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كده نحن دائما بنقول أنه لو كان رجل الإدارة الأهلية يعني داير يحترف السياسة يقدم استغلته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره اتفق عليه والقبيلة، وبعد ذلك شأنه وشأن الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف يا من فترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا عموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان ككل ناتج عن تسييس القبيلة يعني. فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع، وشكرا جزيلا.
12: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان، الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية، ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
1: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوع الرابع مع استمرار في تصميم المعلمين على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم لا سيما وزارة المالية الاتحادية. في ولاية الجزيرة فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك وكتيبة درع السودان، إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع فرد أو فردين لكل مدرسة نحو 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة، تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية إلى فتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين الحقيقيين والعمل على معالجة جذور الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
12: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة الدرية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
21: بمبادرة كريمة
2: من المبادرة الشعبية للتعليم انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين التحديات والحلول، حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. اتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم، وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول

0: فور حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها، وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها، كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، وتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة المخصصة للتعليم. وقد خرجت الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
1: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
2: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية. سعيدين اليوم بتواجدنا في ضاحية كاومبي بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاومبي. سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني. الأدوية تتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كامبالا بعد الحرب اللعينة التي ألمت يعني أو أضرت المواطن السوداني، بيعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم الثالث عشر. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاومبي، والمعسكر في كاومبي بيستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين. استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، ولكن قدرنا الحمد لله أنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين في أوغندا. في السانحة دي أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة واللي بتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مدتنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
3: أنت يا صالح بتحلم كيف في

0: زي دي، حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليه؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200، لأنه مهم جدا جدا، وده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه، ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو اخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ماذا الإرغان البيجي بروح ده إرغان لكن بيكون مستمر، وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضافات البسيطة اللي ممكن تحصل لو بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السل بتاعت البيزي جيدي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره ده اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم التطعيم الزول مسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت. الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
6: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر,
7: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
6: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد, لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة السالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهر في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن بنلاحظ كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رائد متحرك النبع اليغيم من نوم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنك أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة الخامسة مشاه بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار هجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد الغضاء والتصاعد التوتر في كردفان، وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: أذكر الأصاح بياض دي بالذات حركتهم هالي والله، الزيادة نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جابت كوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميلة تروية وحبوب من جو يا زول، مشوا الأبيار مشوا هناك كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق أو الحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله هيسرب على كل الأشياء دي ويدي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة من الإفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضع في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنه شخص أزمة السودان في أنه يبعد الحركة الإسلامية، وأنه ما يتعسكر الحياة السياسية في السودان، وأنه المدنيين السودانيين هم اللي بيحددوا ملامح أزمتهم وحلها، وده نضال كل السنين.
0: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسل من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
12: راديو دبنجا، راديو
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
14: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
13: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو ذا بانجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في في في في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبكون في تعب شديد طبعا، وفي بكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لك.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي

0: منها وبيقدروا بيتعاملوا معاه بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكثرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة يعني. المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق يعني، إنه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعاها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقيام الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني، في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني، الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كتير شديد يعني، بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله.

0: حيتعرضوا لنفس الحاجة لأننا سكتنا وغضينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغرمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجز بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وفي الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة سالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود والسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محمود طوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم جاوت قوادر طبيين كل المناطق الآن شغالين دريبات وميلح تروية وحبوب من جوا زول مشوا الأبيار مشوا هناك كلها دي عقامات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر تيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدجلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات. للأسف يعني من فترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنجا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركة الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية، وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد، حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات ويشمل الفحص الأولي ويشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جثة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
12: السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر.
11: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
13: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
11: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
14: فبقيت أبسط مشكلة بقيت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكذا.
11: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
15: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
11: معسكر علاجي مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
16: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
11: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
17: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
18: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه
8: أصدرت هذه الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية وحظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية. وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا باعتبار انه الممولين الاجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حد تام من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشق الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة, هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز, وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه ليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة, وأنه السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة للسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية في استثناءات طلعت في هذه الحزمة, استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما, عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان, والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية, اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
11: رفضت الحكومة في بور السودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين, ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقد لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
19: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي, وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف, ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس للعودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية, وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة, وما زلنا في نفس الموقف وكبارينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد ولا اليد الواحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدنة بقبول بجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للغرض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة للتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت لا تستطيع الجموع المحتاجة للعون الإنساني من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذه الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث لي المراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف السابق لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة بأننا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقف إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية، وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسرى وترحيب سلطة بور السودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أن هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المنابر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرة. تبادل الأسرة يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة، الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة تهيئ الأرضية ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
11: التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
20: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني التزامن كونه يعني الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشتوا باسم الشرق بمختلف مسمياتهم كل الحركات. ونحن بجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عدد محتاجة لمزايدات، يعني الناس بتفكر أنه كيفية إحلال السلام وكيف تستقر البلاد، وبالذات سيرغ السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دارت تسهل لها أنه توقع مع أي شكل مشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق وتعد العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرئ التكوين الأهلي والقبلي، التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن، يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراضها توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت، المواجهات بتاعت مسار الشريك واتفاق الجوبة ومحاولة يعني له الشيء الحصل القديم، المواجهات للأسف القبلية والاستفاف الأهلي الحصل، فما زالت النشأة لهلا عداك ويبدو يعني، وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الوقائع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين، يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء، وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه يوقعوا بحكومة حمدوك أو الفترة الانتقالية من خلال إغلاق الميناء وهكذا. والناس الشرق حقيقة ممكن يعني فهموا الشغلة دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئيا معترضين أنه يحصل في إشكال مواجهات يعني أو تسييس القبيلة عموما، الناس سئمت هذا الاتجاه والناس كرهوا وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشدة على تسييس الإدارات الأهلية بالذات، مش لأنها هي يعني متعلمة أو غير متعلمة، لأنه رجل الإدارة الأهلية دائما هو لما داير يقتحم السياسة هنا هيتعرض أكيد للنقد وللمهاجمة، ولأنه السياسة يعني هي معروفة أنها يعني ساحة ما نظيفة، فبالتالي نخشى أنه لما يتعرض رجل الإدارة الأهلية للنقد هذا النقد تعدى أثره على القبيلة، وبالتالي ما بيكون زيه زي الأفراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برأيه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده وإقصاءه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لأنه صاحب هذه السياسة ما بريئة لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومة سياسية هنا بتعدى، ودي بتأدي لإشكالات لفتن قبلية والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد أنه لرجل السياسة الإدارة الأهلية وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من أشكال القدسية يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب إشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كده نحن دائما بنقول أنه لو كان رجل الإدارة الأهلية يعني داير يحترف السياسة يقدم استقالته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره واتفق عليه والقبيلة وبعد ده مشانه وشان الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات للأسف في أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان ككل ناتج عن تسييس القبيلة يعني. فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع وشكرا جزيلا.
11: تتواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
15: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوع الرابع مع استمرار في تصميم المعلمين على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم لا سيما وزارة المالية الاتحادية في ولاية الجزيرة. فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك وكتيبة درع السودان إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع فرد أو فردين لكل مدرسة نحو 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية لفتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين الحقيقيين والعمل على معالجة جذور الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
11: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة الدرية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
1: بمبادرة كريمة من المبادرة الشعبية للتعليم انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين، التحديات والحلول حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. اتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم، وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول معاناة المعلمين في ولايات دارفور، حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها، وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها. كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، وتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة.

0: نتيجة الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
1: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
2: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية. سعيدين اليوم بتواجدنا في ضاحية كاومبي بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاومبي. سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني. الأدوية تتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كامبالا بعد الحرب اللعينة التي ألمت يعني أو أضرت المواطن السوداني، بيعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم الثالث عشر. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاومبي، والمعسكر في كاومبي بيستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين. استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، ولكن قدرنا الحمد لله أنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين بأوغندا. في السانحة دي أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة والبتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مدتنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
4: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول، ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
4: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
3: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه.

0: كده نكون حلينا مسألة الكتب.
1: والله يصلحك تاني والله العظيم جدا ما قصرته وما خليته حاجة بس
0: نحن لازم نبتكر الفرص تعليم من أجل أولادنا وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتحرك. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟
0: اسمعني يا أخي العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
1: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
0: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
0: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقوقنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد نتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي إلى الوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرهاقات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية نفس الجرعات اللي إحنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. الناس علموا منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم
5: إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وفي الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة سالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع ليغيب من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة الخامسة مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان، وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: أذكر الأصاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس. الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميل احتروية وخبو مين جوا يا زول، مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها داعة قماز.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر التيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركة الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية، وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنه شخص أزمة السودان في أنه يبعد الحركة الإسلامية، وأنه ما يتعسكر الحياة السياسية في السودان، وأن المدنيين السودانيين هم اللي بيحددوا ملامح أزمتهم وحلها، ونحن نضال كل السنين.
0: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد، حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جثة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
12: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنجة راب الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب، وابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقه جديده مع الرابر اكتفاون. مرحبا بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم اذاعه راديو دبنجا والتحيه لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر 50 باون على برنامج دبنجا راب. انا علي محمد علي مواليد الخرطوم جنوب الحزام صوب العرابي. مازول عادي شين شين
1: جنوب الحزام وين وين بيك حمله. كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك. كنت مستمع للراب منذ عام 2005 وبدايتي في كتابة الراب 2012. وأما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن شفق وعن حب ولازلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية. شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا. وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير يعني يجب إحياؤه من جديد. وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا. ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضو ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة. ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون GX لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية شراوت GX شراوت هود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على المشاركة.

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيره كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أن يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا الدول القارة الأفريقية، باعتبار أن أفريقيا هي القارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر لأمن المنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث قضايا الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء

0: الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
2: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في

0: سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، المبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفاً مستقلاً سوى الذي عبر عنه أحياناً بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل. برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر صرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مقجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة ساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلما كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله، أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، الآن شغالين دريبات وميل احتروية وحبوب من جوا زول مشوا الأبيار مشوا هناك كلها دي عقامات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة من الإفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنجا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغذائية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حاجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود، حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطيه الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
12: السودان الأيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر.
11: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
13: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
11: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
14: فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكذا.
11: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
15: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
11: معسكر علاجي مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
16: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
11: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
17: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
18: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه أصدرت الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية وحظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية. وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حد تام من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشق الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة, هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز, وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه ليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة, وأنه السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة لسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية, في استثناءات طلعت في هذه الحزمة, استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما, عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان, والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية, اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
19: رفضت الحكومة في بورسودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين, ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقود لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
20: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي, وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف, ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس للعودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية, وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة, وما زلنا في نفس الموقف. وكما رأينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد, ولا اليد الواحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدنة بقبول بجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للأغراض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة للتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت لا تستطيع الجموع المحتاجة للعون الإنساني من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذه الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث للمراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف السابق لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة بأننا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية، ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقف إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية، وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسرى وترحيب سلطة بور السودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أنه لا هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المنابر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرة. تبادل الأسرة يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة، الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة تهيئ الأرضية ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى، ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
19: التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
1: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني التزامن كونه يعني الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشتوا باسم الشرق بمختلف مسمياتهم
14: كل الحركات. ونحن بجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عادت محتاجة لمزايدات، يعني الناس بتفكر أنه كيفية إحلال السلام وكيف تستقر البلاد، وبالذات سيرغ السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دارت تسهل لي أنه توقع مع أي شكل مشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق وتعد العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرع التكوين الأهلي والقبلي، التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن، يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراض توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت، المواجهات بتاعت مسار الشريك واتفاق الجوبة ومحاولة يعني له الشيء الحصل القديم، المواجهات للأسف القبلية والاصطفاف الأهلي الحصل، فما زالت النشأة لهلا عداك ويبدو يعني وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الوقائع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين، يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء، وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه يوقعوا بحكومة حمدوك أو الفترة الانتقالية من خلال إغلاق الميناء وهكذا. والناس الشرق حقيقة ممكن يعني فهموا الشغلة دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئين معترضين أنه يحصل في إشكال مواجهات يعني أو تسييس القبيلة عموما، الناس سئمت هذا الاتجاه والناس كرهوا وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشدة على تسييس الإدارات الأهلية بالذات، مش لأنها هي يعني متعلمة أو غير متعلمة، لأنه رجل الإدارة الأهلية دائما هو لما داير يقتحم السياسة هنا هيتعرض أكيد للنقد وللمهاجمة، ولأنه السياسة يعني هي معروفة أنها يعني ساحة ما نظيفة، فبالتالي نخشى أنه لما يتعرض رجل الإدارة الأهلية للنقد هذا النقد تعدى أثره على القبيلة، وبالتالي ما بيكون زيه زي الأفراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برأيه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده وإقصاءه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لأنه الصاحب ذات السياسة ما بريئة لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومة سياسية هنا بتعدى، ودي بتأدي لإشكالات لفتن قبلية والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد أنه لرجل السياحة الإدارة الأهلية وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من أشكال القدسية يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب إشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كده نحن دائما بنقول أنه لو كان رجل الإدارة الأهلية يعني داير يحترف السياسة يقدم استغالته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره واتفق عليه والقبيلة، وبعد شأنه وشأن الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات. للأسف في أيام الفترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا عموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان ككل ناتج عن تسييس القبيلة يعني. فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع، وشكرا جزيلا.
19: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان، الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية، ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
15: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوع الرابع مع استمرار في تصميم المعلمين على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم لا سيما وزارة المالية الاتحادية في ولاية الجزيرة. فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك وكتيبة درع السودان، إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع فرد أو فردين لكل مدرسة نحو 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة، تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية لفتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين الحقيقيين والعمل على معالجة جذور الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
19: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة درية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
2: بمبادرة كريمة من المبادرة الشعبية للتعليم انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين التحديات والحلول، حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. اتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول معاناة المعلمين في ولايات دارفور، حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها، وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها. كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، وتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة المخصصة للتعليم. وقد خرجت الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
19: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
21: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية، سعيدين اليوم بتواجد

0: بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاوينبي. سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني. الأدوية تتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كمبالا بعد الحرب اللعينة التي ألمت يعني أو أضرت المواطن السوداني، بيعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم الثالث عشر. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاوينبي، والمعسكر في كاوينبي بيستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين. استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، لكن قدرنا الحمد لله أنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين في أوغندا. في السنة هذه أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة والبتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مدتنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
3: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع دي؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
2: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
3: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي أقول لك

0: أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بقى نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات بتاعت اي ام بدأت تطعيم لازم تتكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون عنده زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعد ذلك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله تودي المستشفى والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما يكبر. بعدين بسالوه انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم
3: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الاخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر صرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة السالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهر في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرق الخامسة مشاه بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بالذات حركتهم هالي والله، أسياد نمّن السوق ذات تقفل حالة بس موت بس، لا الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميلة أروية وحبوب من جو يا زول، مشوا الأبيار مشوا هناك كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق أو الحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله هيسرب على كل الأشياء دي ويدي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف يعني من فترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضع في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسل من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود، حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنجة راب الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب، ابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقة جديدة مع الرابر 50 باوند. مرحب بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم إذاعة راديو دبنجا، والتحية لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر 50 باوند على برنامج دبنجا راب. أنا علي محمد علي، مواليد الخرطوم، جنوب الحزام، صوب العرابي.
0: مازول عادي شين شين جنوب الحزام. وين بيك حملة.
1: كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك، كنت مستمع للراب منذ عام 2005، وبدايتي في كتابة الراب 2012، وأما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن شفق وعن حب، ولا زلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات، وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة، وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية، شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا، وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير، يعني يجب إحياؤه من جديد، وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا، يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها، ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا، ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء، والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضو ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة، ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع، ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد، حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر، حيكون جي اكس، لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري، وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية، شراوت جي اكس، شراوت تو هود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على المشاهدة.

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا لليلة. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في مؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي اللي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أيوة والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعكم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ونكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين نطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف المهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاتهم هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يضربوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو وجهة المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا الغاهر النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقي الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنهم هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا لها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقي مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني الـ النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برؤوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن اللي

0: الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي، بما إنه هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة، على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورين إن إحنا نخرجها كيف، نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات، نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا، بيقول يعني قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلينا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان، لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدولية، لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة، ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
2: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: أقول لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: هيا مستمعين راديو دبنجا أينما كانوا، أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة الأربع سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من أربع اتجاهات، وكان قوة الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله ربعين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله ربعين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار. وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد، وأعادت الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله ربعين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر، المسيارات حدام السريع

0: ضغط المدينة وبتضغط في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حاملة الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله باعين الآن، البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي، الويض، الرهد، أم روابة، كوستي، الخرطوم. الحمد لله باعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار. طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله باعين ما في مشكلة في الانسياب. السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض، والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل، طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض، نعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجيني من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله باين المدينة أثرت تأثير كبير جدا، خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بيتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل 100 مليون في الشاحن الواحدي. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعات بتتصادر، أحيانا برضه في أعراض كثير جدا تم حرقها، هي كان محملة بالمحاصيل داخلة من الترويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه هو أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا نحن في منطقة الأبيض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاي الويض شاحنة محاصيل اللي هي فول وسمق وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساوموا فيها، يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيره جدا، وفي ناس بيقولوا على ودي ودوها نياله. بالنسبه لاسعار السلع اللي اثرت تاثير كبير جدا، انا من المحاصيل بيقول الفول السوداني. الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في اسعاره، يعني اول مره سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن او 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني اسعار خرافيه، يعني اول مره تحصل في منطقه الابيض. والليله ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت، الليله سعر الزيت عندنا عمل 240 الف، الزيت عملت 240 الف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنه بمنطقه هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني، ودارفور. فالحاجه دي نحن يعني بنعزيها للغوات الدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى مدينه الابيض يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخليج على الابواب، انه ولايه شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعيه كثيره جدا، الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعه على اساس شنو يكون في انتاج، خاصة ما قرهاد ومروابة وتندلتي وبرضه غرب الأبيض صميمة الحتات دي، دي كلها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أن الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الإنتاج عشان يكون في
1: تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع اللي أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في بنت الرويدة أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75 76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110، فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، أسقطت الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الولايات المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كأهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار.
2: صوتك شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبلوة قرن بلالفونا ودمانا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي اين تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

تغادر في وهمك تحلم. أيها السادر في وهمك تحلم. أيها السادر في وهمك تحلم.

يوم معظم. كيف تلقى الحق في يوم معظم؟

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة السالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهر شيشي غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من نوم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنك أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة الخامسة مشاه بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاء مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا، دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: بياض كوليرا صاح، بياض دي بالذات حركتهم هالي والله، الزيادة نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس. الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جابت كوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميلة تروية وحبوب من جو يا زول، مشوا الأبيار مشوا هناك كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضع في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنه شخص أزمة السودان في أنه يبعد الحركة الإسلامية، وأنه ما يتعسكر الحياة السياسية في السودان، وأنه المدنيين السودانيين هم اللي بيحددوا ملامح أزمتهم وحلها ونحن نضال كل السنين.
0: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطيه الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
13: السودان is mind أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا جد الأسر.
12: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
14: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
12: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
15: فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكذا.
12: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
16: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
12: معسكر علاج مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
17: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجة، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
19: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه
8: أصدرت هذه الأزمة الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية وحظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية. وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حتى من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشق الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز، وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه وليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة، وأنه السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة لسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية في استثناءات طلعت في هذه الحزمة، استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما، عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان، والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية، اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
12: رفضت الحكومة في بورسودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين، ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقود لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
14: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف، ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس للعودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية، وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة، وما زلنا في نفس الموقف. وكما رأينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد ولا اليد الواحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدنة بقبول من الجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للغراض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة للتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت ألا تستطيع الجموع المحتاجة للعون الإنساني من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذه الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث لي المراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف السابق لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة لدينا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقف إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية، وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسرى وترحيب سلطة بور السودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أنه لا هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المناظر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرة. تبادل الأسرة يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة، الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة تهيئ الأرضية ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
12: التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
15: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني التزامن كونه يعني الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشتوا باسم الشرق بمختلف مسمياتهم كل الحركات. ونحن بيجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عادت محتاجة لمزايدات. يعني الناس بتفكر أنه كيفية إحلال السلام وكيف تستغرق البلاد، وبالذات سيرغ السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دارت تسهل لها أنه توقع مع أي شكل من أشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق بتاعت العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرع التكوين الأهلي والقبلي، التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن. يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراض توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت، المواجهات بتاعت مسار الشرق واتفاق الجوبة ومحاولة يعني هو الشيء اللي حصل القديم، المواجهات للأسف القبلية والاستفاف الأهلي اللي حصل، فماذا زالت النشأة لهلا أعداك ويبدو يعني وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الوقائع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين، يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء، وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه يوقعوا بحكومة حمدوك أو الفترة الانتقالية من خلال إغلاق الميناء وهكذا. والناس الشرق حقيقة ممكن يعني فهموا الشغلة دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئيا معترضين أنه يحصل في إشكال مواجهات يعني أو تسييس القبيلة عموما. الناس سئمت هذا الاتجاه والناس كرهوا وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشدة على تسييس الإدارات الأهلية بالذات، مش لأنها هي يعني متعلمة أو غير متعلمة، لأنه رجل الإدارة الأهلية دائما هو لما داير يقتحم السياسة هنا هيتعرض أكيد للنقد وللمهاجمة، ولأنه السياسة يعني هي معروفة أنها يعني ساحة ما نظيفة، فبالتالي نخشى أنه لما يتعرض رجل الإدارة الأهلية للنقد هذا النقد تعدى أثره على القبيلة، وبالتالي ما بيكون زيه زي الأفراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برأيه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده وإقصاؤه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لأنه الصاحب ده السياسة ما بريئة لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومة سياسية هنا بتعدى، ودي بتأدي لإشكالات لفتن قبلية والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد أنه لرجل السياحة الإدارة الأهلية وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من أشكال القدسية يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب إشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كده نحن دائما بنقول أنه لو كان رجل الإدارة الأهلية يعني داير يحترف السياسة يقدم استغلته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره واتفق عليه والقبيلة، وبعد ده شأنه شأن الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف يعني من فترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا عموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان كل ناتج عن تسييس القبيلة يعني. فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع، وشكرا جزيلا.
12: تتواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان، الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية، ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
16: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوعه الرابع مع استمرار في تصميم المعلمين على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم لا سيما وزارة المالية الاتحادية. في ولاية الجزيرة فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسناد، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك وكتيبة درع السودان، إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع فرد أو فردين لكل مدرسة نحو 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة، تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية إلى فتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين الحقيقيين والعمل على معالجة جذور الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
12: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة الدرية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
20: بمبادرة كريمة من المبادرة الشعبية للتعليم انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين التحديات والحلول، حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. اتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم، وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول معاناة المعلمين في ولايات دارفور، حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها، وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها، كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، وتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة المخصصة للتعليم. وقد خرجت الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
12: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي من العاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
21: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية. سعيدين اليوم بتواجدنا في ضاحية كاومبي بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاومبي. سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاج بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية

0: الأدوية تتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كامبالا بعد الحرب اللعينة التي ألمت يعني أو أضرت المواطن السوداني، يعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم الثالث عشر. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاونبي، والمعسكر في كاونبي يستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين. استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، لكن قدرنا الحمد لله أنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين في أوغندا. في السنة هذه أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة والبتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مدتنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
3: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
2: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
3: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
1: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال.

0: ده لحلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت, والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
1: مستمعي الأعزاء, مستمعي راديو دبنجا, مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف, ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف, ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة, هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة, حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد, والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG, يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى, لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل, ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد, ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد, لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شهر الاطفال, وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر, ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم, يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي, سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات, فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا, وذي كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم, ده البام الإرغان لطفل, لكن ما ده الإرغان البيجي بروح, ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف, يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب, لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا, ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول, بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية, نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل, ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3, لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية, ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع, لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة, عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة, يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة, مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت, الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة, ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية, يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك, في جرعات بعد 18 شهر, في جرعات بعد سنتين, في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه, لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة الممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا, الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد تطعيم وهي عاديه جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح لهم انه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكده بيعتبروا انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض. ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوه انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
0: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر صرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مقجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة ساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركم كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان، وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: أذكر صح بياض دي بذات حركتهم هلي والله أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جابت قوادر طبيين كل المناطق، الآن شغالين دريبات وميل احتروية وخبو مين جوا زول مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها دي عقامات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة، وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدجلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم، وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف هي من فترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة من الإفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي قطاع مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية، وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. راديو دبي
11: الديوان. طيب الله، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها، ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي بنفس الطريقة السودانية أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره، والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
12: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
11: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
12: طيب
11: نعم،
12: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية، أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما، فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية وأنا في المرحلة المتوسطة. سمعت نانسي عجاد وسحرتني، وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده، ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
11: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية وانتقلت بها إلى المهاجر في أوروبا هنا. يعني الذاكرة، ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية إلى أي مدى أثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
12: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية، كنت بحاول أخفي الجانب ده لأنه في يعني ما كنت من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول، يعني زي ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو، فدي جابت بي كل الصدق. فدي حاجة أنا اتعلمتها، يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. ف وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا، يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
11: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
12: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما زين كنت حاغني وأشارك الحاجة دي مع الناس، يعني أنا عارفة أنه أنا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها، لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا، يعني وجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
11: أحيانا بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك، يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا الإضافات
12: أيوة.
11: الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى
12: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في ماضي كنت حأجرأ أغني، لكن أنا وجودي هنا فكرت إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع، يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين عظيم، ولا عموما الثقافات الما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما عارف الأول الفكرة واضحة.
11: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
12: طيب هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
11: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
12: أتمنى دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جدا لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعا بكون مبسوطة جدا، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جدا ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلا زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف نقدر نقول
11: الإيقاع السوداني قبول. الإيقاع السوداني الإيقاعات السودانية هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
12: ما بقول في علاقة،
11: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
12: مع أوروبا؟
11: نعم
12: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات تانية قريبة مننا شديد. يعني دي الحاجة اللي أنا مثلاً أنا العازفين اللي بيشتغلوا معي هم فرنسيين لكن اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي السنغال الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا. فأيوة لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حاجات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين لكن عندنا حاجات بتاعتنا. يعني
11: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة؟ يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
12: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية. يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما أعرف لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط. يعني
11: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أن تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
12: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة، لأنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، حفلات اللايف عندها إحساس عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم ما حرف واحد من اللي بيقوله، فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا إنه يوصل. يعني
11: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر إنه يعني الألحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية أنها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الأغاني السودانية عندها القابلية دي؟
12: يعني أنا لو علي أنا داري أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل، يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوز أعمل أي adaptation ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي، لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف. يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الستايل، بس الستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة بقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي، أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده، يعني إحنا جيدين بما يكفي أنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
11: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
12: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم، مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوة ده هدفي، ودي الحاجة الشغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
11: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعين الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 좋아.
1: 인티바 인티바 인티바. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات.

إعدامي لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاء، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن، هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون.

0: ثم التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مقجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة الساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلما كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز، واتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صح، بياض دي بالذات حركتهم هالي والله، أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، الآن شغالين دريبات وميل احتروية وخبو من جوا زول مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها دي عقمات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدت لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز، يعني هم كانوا وصلوا مرحلة من الإفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، ما سبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنجا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية، وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنه شخص أزمة السودان في أنه يبعد الحركة الإسلامية، وأنه ما يتعسكر الحياة السياسية في السودان، وأن المدنيين السودانيين هم اللي بيحددوا ملامح أزمتهم وحلها ونحن نضال كل السنين.
0: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي، وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حاجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أقلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود، حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ماذا يعني الحظر الأمريكي على شركات الطيران السودانية؟
13: السودان ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر.
12: لماذا رفضت الحكومة في بور السودان مقترح الهدنة الإنسانية وقبلت بمقترح تبادل الأسرى؟
14: نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية.
12: لقاء البرهان بالإدارات الأهلية في الشرق، ما هي الدوافع والتوقعات؟
15: فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكذا.
12: إضرابات المعلمين تتواصل والحكومة تلجأ للتلويح بالعنف.
16: تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات، وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك.
12: معسكر علاجي مجاني للاجئين السودانيين في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
17: العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجة، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. حول ما يعنيه هذا الحظر تحدث لراديو دبنجة السيد إبراهيم عدلان الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدنية.
19: العقوبات الصادرة يوم 26 يونيو 2026 هي المرحلة الثانية من عقوبات بدت العام الماضي في نفس التاريخ يوم 26 يونيو 2025 مع بواسطة قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كلنا يعلم أن هناك اتهام من الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حربها مع الدعم السريع في الخرطوم. بناء عليه أصدرت الولايات المتحدة هذه الحزمة من العقوبات. العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالموارد المالية وحظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية. وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا باعتبار انه الممولين الاجانب هم من يتحكم في عملية التمويل. وعندما يأتي مثل هذا القرار بحد حد تام من مساعدة هذه المنظمات المالية والبيوت الاستثمارية العاملة في مجال التمويل بالنسبة للسودان. الشقة الثاني بتعلق بمنع الحكومة الأمريكية للشركات السودانية للطيران المملوكة للحكومة. في هذه الحالة هناك شركة واحدة هي مملوكة الحكومة, هي شركة الخطوط الجوية السودانية سودان إيرويز, وبتمنعها من الطيران أو التشغيل في الأجواء السودانية. وهذا القرار في نفسه في حد ذاته تقريبا يعتبر اسمي بأنه ليس هناك أي تشغيل مشترك بين السودان والولايات المتحدة مباشرة, وأنه السودان إيرويز ما عندها أي يعني رحلات مباشرة لأمريكا عشان تتأثر. لكن هذا القرار بيجي في إطار المنع من الاستفادة من التسهيلات التي تتعلق بالتمويل بالنسبة لسودان إيرويز ومن هذا القبيل. الحاجة الثانية, في استثناءات طلعت في هذه الحزمة, استثناءات متعلقة بسلامة الحركة الجوية عموما, عشان كده ما حصل منع للسبير بارتس المتعلقة بالطائرات الأمريكية شغالة في السودان, والتكنولوجيا بتاعت الملاحة الجوية من رادارات وأجهزة ملاحية ما في عليها حظر. تقريبا ده باختصار الحزمة الثانية, اختصار الحزمة الثانية في العقوبات.
20: رفضت الحكومة في بورسودان مقترح تنفيذ هدنة إنسانية لتقديم العون للمواطنين المحتاجين, ولكنها قبلت في نفس الوقت بمقترح تبادل الأسرى مع حكومة التأسيس. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا السيد أحمد تقد لسان الناطق باسم تحالف تأسيس.
21: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف أزدل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي, وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين ولتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة. وهذا ظل موقف ثابت لدى التحالف, ونحن ننظر لمسألة الهدنة الإنسانية نظرة موضوعية ونظرة يعني نابعة من الموقف الاستراتيجي لتحالف السودان التأسيسي الراغب في يعني الدخول في أي عملية سياسية جادة تحقق السلام والاستقرار وتوقف الحرب وتساعد الناس للعودة وخلق المناخ مهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة. لذلك نحن مستعدون تماما لقبول أي هدنة تقدم من الرباعية ومن أفراد الرباعية, وهذا يأتي في سياق قبولنا بالدخول في عملية سياسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. لذلك نحن رحبنا بالهدنة السابقة أو بالدعوات السابقة الخاصة بالهدنة, وما زلنا في نفس الموقف. وكما رأينا أن الهدنة لا يمكن أن تصبح يعني وتحقق أهدافها من جانب واحد, ولا اليد الواحدة يمكن أن تصفق. يجب أن تقابل هذه الهدنة بقبول بجانب الآخر حتى نتمكن من التوافق على هدنة للغرض الإنسانية قابلة للمراجعة وقابلة للمراقبة وقابلة للتنفيذ على وجه الأرض، وهدنة تحقق أهدافها الاستراتيجية لتمكين المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفي نفس الوقت لا تستطيع الجموع المحتاجة للعون الإنساني من الاستفادة من الهدنة ومن القرار الصادر من الطرفين باحترام الهدنة. حتى أن تتم المسألة لا بد من قبول الطرف الآخر بهذه الهدنة، ولا بد من وجود طرف ثالث لي المراقبة والمساهمة في تقديم العون الإنساني. ولكن الموقف الثابت لتحالف السودان التأسيسي كما ذكر رئيس التحالف أكثر من مرة بأننا مع أي هدنة مع أي مشروع يطرح بشكل جاد لتحقيق السلام، وهذا المشروع يجب أن يبدأ بالهدنة الإنسانية ومن ثم ينطلق إلى يعني وقف إطلاق نار لأغراض وقف إطلاق نار مؤقت للأغراض الإنسانية، وهذين هاتين الخطوتين تمكنان المجتمع الدولي من التحرك في الدخول في عملية سياسية جادة. فيما يتعلق بيعني مبادرة المبعوث الأممي حول تبادل الأسرى وترحيب سلطة بور السودان بهذه المبادرة، من الغريب جدا أنه لا هي ذات السلطة التي رفضت كل المبادرات السابقة ورفضت أي هدنة لأي غرض للأغراض الإنسانية، ورفضت حتى يعني فكرة الجلوس والتفاوض، وما إن سمعت بهذه المبادرة حتى يعني اعتلى وزير خارجيتها المنابر وملأ الدنيا ضجيجا بالرغبة في تبادل الأسرة. تبادل الأسرة يعني قيمة إنسانية فاضلة، وظللنا نحن نكرر هذه المسألة منذ وقت مبكر، وننظر أيضا لهذه المسألة من جوانب عديدة، الجانب الإنساني هذا من جانب، الجانب الأخلاقي هذا جانب آخر، ولكن حتى لا تكون المسألة يعني معزولة عن عملية سياسية شاملة، نحن نرغب في الدخول في عملية سياسية جادة تهيئ الأرضية ليس فقط لإطلاق التبادل الأسرى ولكن لإغاثة المحتاجين ولتهيئة المناخ بصورة صحيحة لنتمكن من الدخول في عملية سياسية جادة تحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ويطلق يتم فيها إطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم بسبب النزاع من الطرفين، وتهيئة الظروف كذلك للعودة للذين غادروا البلاد أو غادروا مواقع سكنهم حتى يعني يتمكنوا من العودة وممارسة حياتهم الطبيعية وإعادة الأمور إلى نصابها بصورة صحيحة.
20: التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بزعماء القبائل والإدارات الأهلية في شرق السودان في وقت يشهد فيه الشرق تصعيدا قبليا وخطاب كراهية يهدد بانفجار الوضع هناك. حول مغزى هذا اللقاء ودوافعه تحدث لراديو دبنجا الباحث أبو فاطمة أونور.
1: حقيقة بالنسبة للسؤال عن دخول الحركات المسلحة لشرق السودان وعلاقتها بالمقابلة السيد الرئيس البرهان لزار القبائل، حقيقة فعلا هو في تزامن غريب وفي توقيت دخول الحركات دي للمناطق الشرقية على الحدود يعني، وهو التزامن في محله يعني التزامن كونه يعني الحكومة على قمة يعني برأس الدولة تقابل النظار والإدارات الأهلية، طبعا دي تفهم أكيد في سياق أنه لهذه الحركة رسالة سياسية للحركات دي يعني أنتوا نعم جيشتوا باسم الشرق بمختلف مسمياتهم
15: كل الحركات. ونحن بجاي معانا هو زعماء القبائل والنظار والإدارات الأهلية، فأكيد تقرأ في إطار المنافسة السياسية، وإن كان فيها يعني في الظرف الحالي البلد ما عادت محتاجة لمزايدات، يعني الناس بتفكر أنه كيفية إحلال السلام وكيف تستقر البلاد، وبالذات سيرغ السودان هو يمكن الجيب الآمن نسبيا مقارنة بباقي أجزاء السودان، يعني ما وصلت الحرب بشكل مدمر. فعموما يبدو الحركات بتاع المسلحة بتاعت الشرق دي كان في يعني زي صراع طويل أو نقاشات طويلة بينه وبين الحكومة أنه تلتحق ب المعارك في وسط وفي غرب البلاد. يبدو الحركات كانت عندها رأي آخر يعني في الشيء اللي فهمناه، والحكومة في المقابل يبدو برضو متعنت أنه ما دارت تسهل لي أنه توقع مع أي شكل مشكال الاتفاق، لكن يبدو أخيرا وصلوا لنوع من الدمج بحيث أن الحركات دي تظل موجودة على في شرق السودان عموما، وبحيث أنه ما تذهب إلى المناطق وتعد العمليات بشكل مباشر على الأقل في الفترة الأولى يعني. لكن أنه الشيء المزعج في الشرق بالذات نحن لا ندري يعني، وبرضه لا نبرئ التكوين الأهلي والقبلي، التكوين دي هي طبيعتها موجودة زي ما هي موجودة في الأرياح موجودة في المدن، يعني حتى بتلقى في كثير المدن زي واقع السودان المدن السودانية ككل بنلقى أحياء في مدن عريقة كلها أحياء بتلقى أحياء باسم قبائل يعني وتكوين القبلي، وبالتالي هو ده الواقع السوداني المؤلم. فعشان كده بجد يعني في وجود الميديا الحرة وبأغراضها توجهاتها متباينة جدا، فبقت أبسط مشكلة بقت تشتعل وتأخذ الزخم القبلي والأهلي وكأنها مهدد للأمن الأهلي وكده. والناس طبعا ما أرجع للأسف المشاكل حصلت، المواجهات بتاعت مسار الشريك واتفاق الجوبة ومحاولة يعني له الشيء اللي حصل القديم، المواجهات للأسف القبلية والاصطفاف الأهلي اللي حصل، فما زالت النشأة لهلا عداك ويبدو يعني وتخشى الناس أكيد طبعا من تجديد تلك الوقائع، وإن كان ديك ما كان موضوعية وكانت مختلقة بشكل كبير جدا للأسف، ويتهم فيها النظام السابق طبعا الغازين، يعني هم برضو استفادوا من الواقع ديك ومتهمين أنه هم وراء، وحاولوا طبعا أكيد يعني أنه يوقعوا بحكومة حمدوك أو الفترة الانتقالية من خلال إغلاق الميناء وهكذا. والناس الشرق حقيقة ممكن يعني فهموا الشغلة دي، وحتى لو كان من بينهم يعني من يؤيد النظام البايد، لكن مبدئيا معترضين أنه يحصل في إشكال مواجهات يعني أو تسييس القبيلة عموما. الناس سئمت هذا الاتجاه والناس كرهوا وهو ما عنده جدوى، ونحن بنعترض بشدة على تسييس الإدارات الأهلية بالذات، مش لأنها هي يعني متعلمة أو غير متعلمة، لأنه رجل الإدارة الأهلية دائما هو لما داير يقتحم السياسة هنا هيتعرض أكيد للنقد وللمهاجمة، ولأنه السياسة يعني هي معروفة أنها يعني ساحة ما نظيفة، فبالتالي نخشى أنه لما يتعرض رجل الإدارة الأهلية للنقد هذا النقد تعدى أثره على القبيلة، وبالتالي ما بيكون زيه زي الأفراد العاديين زينا، وكل من يقتحم العمل العام بشخصه برأيه يعني هذا لا يؤثر يعني مهما تم انتقاده وإقصاءه وحتى لو تم التعدي عليه، لكن لأنه الصاحب ذات السياسة ما بريئة لما يتم انتقاد الناظر اللي هو جاي باسم منظومة سياسية هنا بتعدى، ودي بتأدي لإشكالات لفتن قبلية والناس ما بتتفهم الواقع ده. عشان كده دائما ما من المفيد أنه لرجل السياحة الإدارة الأهلية وحتى زعماء الطوائف اللي هم يعني عندهم شكل من أشكال القدسية يعني في نظر مؤيدينهم، فهؤلاء يعني نقدهم كثير ما بيسبب إشكالات وبيهدد السلم المجتمعي. عشان كده نحن دائما بنقول أنه لو كان رجل الإدارة الأهلية يعني داير يحترف السياسة يقدم استغالته ويسلم الموقع لأي شخص آخر من الأسرة وغيره واتفق عليه والقبيلة، وبعد ده شأنه وشأن الآخرين يقتحم السياسة ويشوف فيها حظه. عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات. للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها وعرضها. ده هذا الواقع المؤلم والمخزي الآن نحن بنعانيه في السودان ككل ناتج عن تسييس القبيلة يعني. فبالضبط ده الحاصل بالنسبة للواقع وشكرا جزيلا.
20: تتواصل إضرابات المعلمين في عدد من ولايات السودان الجزيرة والخرطوم وكسلة، ولكن السلطات المعنية لا تتحرك لتقديم حلول جذرية ولجأت لسياسة القمع بنشر أفراد من الميليشيات في ولاية الجزيرة داخل المدارس. حول هذه التطورات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر المحدث باسم لجنة المعلمين.
16: فيما يتعلق بإضراب المعلمين في ولايات كسلة والجزيرة والخرطوم في ظل استمرار الأزمة التعليمية وتزايد تمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة مقابل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، ففي ولاية كسلة يدخل الإضراب أسبوع الرابع مع استمرار في تصميم المعلمين على موقفهم ورفض لأي حلول جزئية لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة في المتأخرات المالية وضعف الأجور وتدهور بيئة العمل، في وقت يلاحظ فيه استمرار حالة الصمت على المستوى القومي تجاه ما يجري في قطاع التعليم لا سيما وزارة المالية الاتحادية في ولاية الجزيرة. فقد دخل الإضراب أسبوعه الثالث وتحول في عدد من المواقع إلى إضراب مفتوح وسط تمسك واضح من المعلمين بمطالبهم، وتشير لجان المعلمين إلى تصاعد الضغوط الإدارية والأمنية في بعض المناطق بهدف كسر الإضراب دون تقديم معالجات حقيقية. في ولاية الخرطوم بعد انتهاء الأسبوع الأول للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين. تشير لجان المعلمين بحسب ما ورد في تقاريرها الميدانية إلى تطور خطير يتمثل في دخول كتائب الإسنات وهي جزء من الكتائب المقاتلة في ولاية الجزيرة، كتائب البراء بن مالك وكتيبة درع السودان إلى عدد من المدارس في بعض مناطق الولاية بواقع فرد أو فردين لكل مدرسة نحو 59 مدرسة، وهي خطوة نعتبرها سابقة خطيرة وغير مبررة تحمل دعوة صريحة لعسكرة الحياة المدنية ومن بينها التعليم. نحمل وزير التربية والتعليم المكلف والجهات الحكومية المعنية باعتباره المسؤولة كل ما يمس حياد المؤسسة التعليمية وسلامة البيئة المدرسية. إننا في لجنة المعلمين نؤكد أن هذه التطورات تعكس اتساع الأزمة بدلا من معالجتها، وأن الحلول الأمنية أو الإدارية لن تكون بديلا عن الحلول العادلة والشاملة التي تبدأ بصرف المتأخرات ورفع الأجور وضمان استمرار العملية التعليمية. نجدد دعوتنا للجهات الرسمية لفتح حوار جاد مع مسؤولي وممثلي المعلمين الحقيقيين والعمل على معالجة جذور الأزمة قبل أن تتفاقم آثارها على الطلاب والمجتمع.
20: نواصل أعزائي في موضوع التعليم، حيث انعقدت أمس الأحد ندوة إسفيرية ضمت معلمين من العديد من ولايات السودان بما فيها دارفور، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم وواقع التعليم في الوقت الراهن. الأستاذة درية محمد بابكر من المشاركين في هذه الندوة تتحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
2: بمبادرة كريمة من المبادرة الشعبية للتعليم، انعقدت بالأمس ندوة ناقشت أوضاع المعلمين السودانيين، التحديات والحلول، حيث استضافت الندوة معلمين من ولاية وسط دارفور وكسلة والنيل الأبيض، بالإضافة للجنة التنفيذية للجنة المعلمين. اتناول المتحدثين الواقع المعيشي والمهني في ولاياتهم، وعكسوا الوضع القاتم لمعاناة المعلمين والتعليم، وكذلك تم تناول معاناة المعلمين في ولايات دارفور، حيث انعدم التعليم بالصورة المتعارف عليها، وكذلك انعدمت هنالك البيئة التعليمية التي تساعد على العملية التعليمية. كذلك كان هنالك حديث أيضا عن النقابات ودورها، وكذلك تناولت الندوة موضوع الإضراب الذي انتظم بعض الولايات ومدى مشروعيته وأسبابه التي تمثلت في ضعف الرواتب والأجور وعدم صرفها، وكذلك تناولت الندوة تآكل الأجور التي فقدت 90% من قيمتها، كما تناولت أيضا الندوة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي تمثلت في سياسات ممنهجة وعدم إرادة للحل، وتمثلت هذه السياسات في الميزانية الضعيفة المخصصة للتعليم. وقد خرجت الندوة ببعض التوصيات، من أهمها يمكن ضرورة الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكراتهم، وكذلك زيادة ميزانية التعليم وعدم تحميل أولياء الأمور عبء الصرف عليه، مع ضرورة إشراكهم في الحل مع مجانية وإلزامية التعليم. كذلك دعت الندوة بضرورة وقف الحرب ولاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
20: قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية إن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كاومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. التفاصيل في حديث السيد ناجي مجذوب من كامبالا.
3: أنا ناجي مجذوب، رئيس مجلس أمناء منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية، سعيدين اليوم بتواجدنا في ضاحية كاومبي بالشراكة مع منظمة محاربة الأزمات تنسيق السودان، وأيضا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة اللاجئين كاومبي. سعيدين بأنه نقدر نقدم خدمة كبيرة لأهل اللاجئين. العدد المستهدف في هذا اليوم هو حوالي 600 مريض ومريضة بمختلف التخصصات. بدأ اليوم العلاج بشكل طيب جدا تقريبا في حوالي الساعة 9، ونحن الآن على مشارف الساعة 5، والعدد تم معالجته حتى الآن أكثر من 500، ونتوقع أنه يصل العدد لأكثر من 700. لا زالوا الأطباء بيمارسوا أو بيزاولوا في أعمالهم بشكل وبصورة طيبة. اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات، وبيشمل الفحص الأولي، وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجاني. الأدوية تتراوح مدتها من شهر لثلاثة أشهر حسب حوجة المريض. منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية منذ تسجيلها في كامبالا بعد الحرب اللعينة التي لمت يعني أو أضرت المواطن السوداني، يعتبر هذا المخيم اليوم هو المخيم الثالث عشر. أقمنا 13 مخيم في أماكن متعددة، معظمها كان في معسكر اللاجئين بكاومبي، والمعسكر في كاومبي بيستهدف أكثر من 1500 مريض ومريضة في يومين.
17: استهدفنا أعداد كبيرة جدا، وبرغم الصعوبات وبرغم العوائق اللي بتواجهنا، لكن قدرنا الحمد لله إنه يعني نسهم ولو بالقليل في تذليل الصعاب وفي توفير الرعاية الطبية لأهلنا اللاجئين في أوغندا. في السانحة دي أنا أسمح لي أشكر كل الجهات الداعمة والبتجير دائما معنا، وأخص بالشكر يعني وايد سبيكتروم شركة الأدوية التي مددتنا بكمية مهولة جدا من الأدوية. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.

0: من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى نلتقي لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وتحياتي إبراهيم جد كريم، وإلى اللقاء.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
2: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفه عليهم؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
1: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
2: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف.
1: أنا اللي حدق الجرس.
0: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف إحنا بندي شنو نوع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم

0: تقوم تحفظ انه الزمن ده بنديه 200 لانه مهم جدا, وده بنديه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر, وده بنديه داخل الجلد ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ, لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغايه بتاع الشهر الاطفال, وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر ده بنديه طوالي بعد الولاده. والشهر الاطفال ده بنديه عن طريق الفم, يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه, يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشره بعد الولاده. بعد الولاده لو اخذ ده ثاني الطفل ما بيكون محتاج لاي حاجه الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخذ لغاهات كثيره. اللغاه الاول اسمه الثلاثي, سموه الثلاثي لانه فيه 3 حاجات, فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا, وده كلهم امراض خطيره جدا جدا بتاثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاه الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنه في العضل, مع اللغاه ده في نفس الفتره 6 اسابيع بندي معاه حقنه برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطيف, لكن ما زي الارغان البيجي بروح, ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب, لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا, ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 اسابيع برضه في لغاهات ثانيه في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه, طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه, لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل, ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3, لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه, ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع, لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده, عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له ثاني وبيجيه بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه, مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله, ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه, يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك, في جرعات بعد 18 شهر, في جرعات بعد سنتين, في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلناها دي, لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخو الله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا, يعني من ضمنها مثلا الحمى, يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح, يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بنصح الام انه ما تغلق, يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه, فعل مع اللغاه الدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض, ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط, يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح, يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح, والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه الدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا, جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي, الحمى بتروح, بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا, مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات, اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه, لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض, والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش, والعلاجات دايره قروش, كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا, يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات, لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه, لازم تتغير الزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو كان ممرض أو بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتنه الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة سالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وضف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود والسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلي منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله، أزياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس. لا الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وملح تروية وحبوب من جو يزول مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها داع قماز.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر تيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدجلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويدي اعتبار، ونحن نؤكد أنه نحن المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها بالذات. للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنجا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركة الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في قياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
11: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودم النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
13: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمله من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني المعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. ف كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
12: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
13: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
12: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
14: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد الطرف طرف الحكومة حكومة بورسودان للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
12: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
15: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
12: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
16: حال من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
17: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
16: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التونتون، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. الحان من دارفور.
17: سلام سلام دارفور، سلام. كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
16: الحان.
18: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زول ما بتيري، ما في زول ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجواب في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا اخواننا خيرات الارض في دارفور، والارض في دارفور يعني من الاخصب الاراضي، من اخصب الاراضي الزراعية في السودان. هي بعض الاراضي ومعظم الاراضي الموجودة في اقليم دارفور، وهي اراضي بكر واراضي منتجة واراضي فيها محاصيل او اراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي او الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا اغنية ايضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر. عشان كده بيغنوا للنفير، وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنه 2026. عناوين الاخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وقت الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة سالي، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وضف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ما حلنا كثيرا على النظر المؤجر في منطقة سركو كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبع اليغيم من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراز. اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنج أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاه بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود والسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلي منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صموت نداء إنسانيا عاجلا، دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلد وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: كوليرا صاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله، أزياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت بس. لا الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وملح تروية وحبوب من جو يزول مشوا الأبيار مشوا الهناي كلها داع قماز.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنح الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر تيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويدي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة إفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنجا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركة الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: العقوبات بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الغرامية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصادي السوداني تقريبا، باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقع إعلان مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
9: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في إنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحيل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حوجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الجمعة الماضي للاختصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا يقدم
12: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يفترض على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
14: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع غرار الدولة الصدر مؤخرا في دخوله في استيراد المواد البترولية، وأنا بقول أنه هو ده غرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنغل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة حتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب، إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملتها الدولة. فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل. يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
15: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة، شنو في المجال ده؟
14: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة. إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم على الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
15: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
14: لا يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول أن الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر انه سؤال مهم والصله صله وطيده، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضروره ان تكون تضع الدوله يدها على هذه السلع الاستراتيجيه في توفير امدادها للمواطن، باعتبار انها هي سلعه استراتيجيه كما ذكرنا الاهميه بتاعتها لمختلف مناحي الحياه، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
15: نرحب مستمعي راديو دبنجة بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
16: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول، يعني كان مرتبك جدا جدا من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020. والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبوب جيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عنده أي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الاضطرابات المضافة له وكده، القرار بتاع ان الدولة هي تقوم او تحتكر الاستيراد، لكن القرار ذاته ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الاخير ده او المنشور ده الاخير يعني وضح بما لا دعم مجال الشك انه برضو المثلة هتمشي في اطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي، ودلاته ما عنده تبرير. يعني انت بتخط الضمان ده ليته هدف ما في كلام، والضمان الجديدة هتروح بعد شوية ذات وسيلة للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة ولا بنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثلة بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له المثلة بتاعة التواصل أو انسياب الإمداد النفطية بشكل كويس، لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكذا. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
15: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية. على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
12: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: عايزين نتغرب.
1: شايفين النور هناك؟ شايف معي؟
0: انا عيوني وصلت محطة الشاشة من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع اي حاجة.
1: خلاص يا خلاص قربنا يا اخ قربنا، انا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لسه ما جيت. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
0: الله كريم علينا، نصل ما نمر مو بيصير مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Oui, oui. يا أخوي بسم الله يا أخوي مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شنو ها أنت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: أنا سرحت وقلبي وجعني وأنا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا أنا عايز أمشي المدرسة ألاقي أصحابي أقول له شنو أشرح له كيف إنه ما في مدرسة إذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكتر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي
1: يا خلا لوبتا يا أخي يا أختي أنا تعبان من المشي البارحة مشينا مشي أنت عارف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخي من المشي كده الصراحة أحكي لك
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا أنا أنا أنا حجمع كل الناس المنطقة دي نشوف اللي بيقدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن أهلا ومرحب بك
4: مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغاة هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة بالعضل الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد

الرئيسية لان احنا قاعدين نديبها على التطعيم او التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم او التحصين اللي قاعدين نديه شنو. علقها الاول اسمه بي سي جي، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الام تحفظ انه الزمن ده بندوه 200 لانه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر، وده بندوه داخل الجلد ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر ده بندي طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندي عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشره بعد الولاده. بعد الولاده لو اخذ ده ثاني الطفل ما بيكون محتاج لاي حاجه الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخذ لغاهات كثيره. اللغاه الاول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لانه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذلك كلهم امراض خطيره جدا جدا بتاثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاه الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنه في العضل، مع اللغاه ده في نفس الفتره 6 اسابيع بندي معاه حقنه برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده الباء من الارغان لطفل، لكن ما زي الارغان البيجي برو، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي إحنا ذكرناه، لكن دي الجرعة الثانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة الثانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة ثانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات القرر عليه المسؤول بتاع التحصين. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني وبجيبه بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد 1 سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السل بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لـ15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. التطعيم

0: مجانا يعني، افضل من كونه ينتظروا لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوة المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. لجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدان باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: القوات المسلحة تسيطر على منطقتي سركم ومبجة في النيل الأزرق، وقصف جديد على الأبيض ومقتل 7 أشخاص غرب المدينة. والي شمال كردفان ينفي تعرض الأبيض لحصار بري، وحكومة تأسيس تدعو إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين مغادرة الأبيض. البرهان ومدير المخابرات يتوسطان بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، وأفضل الواحد يجدد تأييده للرباعية. الصين تعفي 50 مليون من ديون السودان، وانخفاض طفيف في سعر الصرف الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر عسكرية أن تقدم القوات المسلحة في جنوب النيل الأزرق وسيطرتها على منطقتي مكجة وسركم الاستراتيجيتين بمحور النيل الأزرق في عملية متزامنة. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع حاولت قطع طريق الجيش المتقدم نحو الكرمك عبر السعي لمحاصرة ساليه، وبهذا التقدم يمهد الجيش السوداني لتأمين ظهره في غرب محور النيل الأزرق وتمهيدا للمضي نحو الكرمك في الإقليم. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: نحن ضمنا حلما كثيرا على النصر المؤزر في منطقة سركم كان، وكل السادة النواب وكل ضباط صف وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومتحرك رايد متحرك النبأ اليقين من لهم الشكر والتقدير في هذا المجهود.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على مدنيين في الطريق بين الدكية غرب مدينة الأبيض وأم دريسة شمال شرق أبو حراس، واتهم مواطنون قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي الأثناء قال مصدر لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأحد مقر الفرقة 5 مشاة بمدينة الأبيض، حيث أصابت سهرج تنكر وقود داخل المقر. نفى والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف تعرض مدينة الأبيض لأي حصار بري، مؤكد في الوقت ذاته أن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في بارة على بعد 57 كيلومتر. وقال في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الحشود وسخر من تحذيرات الأمم المتحدة من تحويل الأبيض إلى فاشر أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أولا ما في حصار على الأرض، إذا بتحدثوا يمكن إذا قاصدين بالحصار الهجمات المسيرات نسلم منه خلاص، هجمات المسيرات ممكن جزء من الحصار على مدينة الأبيض، لكن على الأرض كقوات نطمن المواطنين في شمال كردفان وفي الأبيض ما في حصار على بقوات الميليشيا على الأبيض.
0: من جانبها دعت حكومة تأسيس إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت في الوقت ذاته القوات المسلحة بفرض قيود على حركة المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة وإجبار بعضهم على حمل السلاح واستخدامهم دروع بشرية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد دناع في بيان تلاه باسم مجلس الوزراء:
3: في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.
0: وقع أكثر من 20 كيانا نقابيا وحقوقيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء التصاعد التوتر في كردفان. وحذرت الكيانات ومن بينها محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض، وطالبت بالامتناع عن أي عمليات عسكرية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن فرض أي حصار على المدن أو عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. وجه مكتب العمل الإنساني في تحالف صمود نداء إنسانيا عاجلا دعا فيه طرفي الصراع والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في الأبيض، وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الحماية المدنية وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها، وشدد على السماح لمن يرغب من المدنيين بالخروج دون أوائق. كشفت مصادر طبية عن تفشي الكوليرا في غورة جنوب النهود، خاصة غورة بياض ونبلت وما حولها، وأشارت المصادر إلى تسجيل 48 حالة من بينها 6 حالة وفاة، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في غرية بياض التي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: أذكر الأصاح بياض دي بزادة حركتهم هالي والله، أسياد نمنا السوق ذات تقفل حالة بس موت، بس الحمد لله المؤسسة واقفة معهم، جاوت قوادر طبيين كل المناطق، فالآن شغالين دريبات وميل احتروية وحبوب.
5: مين جوا يا زول؟ مشوا الأبيار، مشوا الهناي، كلها دي عقامات.
0: وقع وزير المالية مع القائم بالأعمال الصيني على بروتوكول إعفاء جزء من ديون الصين على السودان، حيث وافق الجانب الصيني بموجبه على إعفاء 4 قروض بدون فوائد بما يعادل 50 مليون دولار تقريبا. واستعرض الاجتماع بين وزير المالية والقائم بالأعمال الصيني موقف تنفيذ المنحة الصينية المقدمة لعدد من المشروعات في السودان، بجانب السعي لتذليل العقبات التي تعترض التعاون في مجال العمل المصرفي، والتأكيد على أهمية استئناف عمل شركة البترول الصينية لنشاطها بالسودان. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد لقاء مشترك مع وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة ناظري القبيلتين، ويأتي اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بإشراف من مدير المخابرات، حيث أكدت الأطراف على استمرار الوساطة. وقال الناظر الطيرك في تصريح صحفي بعد اللقاء المشترك مع البرهان، قال أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عاري من الصحة تماما، وأضاف: لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت بقضايا انصرافية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأيضا لن يؤتى السودان من الشرق، ولن تشغل قبائل الشرق الحكومة بأشياء انصرافية غير معركة الكرامة. وأيضا أكدنا تأييدنا القاطع للسيد الرئيس.
0: من جانبه أكد الناظر الدقلل وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد الدعم السريع، وأضاف أن ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وتحدثنا في بعض المشاكل اللي كانت تتعلق ببعض المناطق والحدود وكذا، ويؤكد السيد الرئيس إن شاء الله حيسرب على كل الأشياء دي ويجي اعتبار، ونحن نؤكد أنه المرحلة الموجودين فيها مرحلة وحدة لكل أهل السودان.
0: من جهته قال الباحث أبو فاطمة أونور أن تزامن لقاء البرهان مع وفدي الهدندوة والبني عامر هو بمثابة رسالة لحركات شرق السودان التي أعلنت انتشارها في الإقليم. وأوضح لراديو دبنك أن إعلان الحركات الانتشار في شرق السودان يشير إلى موافقة الحكومة على عدم مشاركة هذه الحركات في الحرب الدائرة، ولفت إلى مخاوف من تجدد الصراعات القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عشان كده نحن نفتكر أنه اقتحام الإدارة الأهلية أو إقحامها فيها نوع من العجز ونوع من عدم الإحساس بالأمن والمسؤولية السياسية حتى من الحكومة نفسها، بالذات للأسف أيام الفترة بتاعت الإنغاز. يعني هم كانوا وصلوا مرحلة من الإفلاس أنه يستقوا بزعماء القبائل، وسبب إشكالات كبيرة جدا بالنسبة لشرق السودان وخصوصا وعموم البلاد يعني في طولها.
0: أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد. وقال عدلان لراديو دبنغا أن العقوبات التي بدأت في نفس التاريخ من العام الماضي تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بحظر توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، بينما يتعلق الشق الثاني بمنع تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضي السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: العقوبات بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق حظر الموارد المالية وحظر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي شراء بواسطة الحكومة السودانية، وده بينعكس على المجمل الاقتصاد السوداني تقريبا باعتبار أنه الممولين الأجانب هم من يتحكم في عملية التمويل.
0: جدد عبد الواحد النور ترحيبه بجهود الرباعية الدولية وقال أنها تضمنت النقاط الرئيسية التي يناضل من أجلها السودانيون، وأكد في الوقت ذاته تمسكهم بالحوار السوداني السوداني. وقال في كلمة أمام مواطني نورنجا في جبل مرة أنهم على تواصل مع جهات دولية من أجل التنمية في مناطق سيطرة الحركة، وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقيات بصورة منفردة مع القوى السياسية قبل أن يتقدموا بدعوة لجميع القوى لتوقيع أعلام مبادئ نيروبي. وأضاف في هذا الخصوص: حذر تقرير حقوقي جديد من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان لم يعد مجرد انتهاكات معزولة، بل أصبح نمطا يتكرر مع كل موجة من موجات الصراع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وضعف الحماية للنساء والفتيات. ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية تتمحور حول الناجيات والناجين وتعزيز المساءلة وإشراك القيادات الأهلية والدينية والمجتمعية في مكافحة الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرا من الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الدعم. وأضافت المحامية نون كشكوش في هذا الخصوص:
10: الفراغ في طياب العدالة هي واحدة من التحديات الأساسية اللي جعلت من الجريمة، يعني جريمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، هي جريمة متكررة يعني. فالإفلات من العقاب واحدة من الأهداف الأساسية اللي مفروض كلنا نسعى عليها في أنه يتم تقديم الجناء للعدالة أو للمحاسبة وتعزيز وصول الضحايا للعدالة.
0: اتفق الرعاة والمزارعون في مؤتمر عقد في منطقة جوزبينا بولاية شمال دارفور بحضور ممثل قائد الفرقة الخامسة، اتفقوا على الإسراع في فتح المراحل والصواني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز دور الإدارات الأهلية ولجان المصالحات في معالجة النزاعات. سجل سعر الصرف الدولار انخفاضا يوم الأحد حيث تراوح بين 5100 و5300، وأعلن بنك السودان استمراره في ضخ العملات الأجنبية للبنوك بهدف السيطرة على سعر الصرف. قالت منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية أن المخيم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع منظمة اللاجئين السودانيين وعدد من الجهات في ضاحية كولومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا استفاد منه نحو 590 لاجئا سودانيا. وذكرت المنظمة أن المخيم يأتي ضمن جهود توفير الرعاية الصحية للاجئين السودانيين. وأوضح عضو المنظمة دكتور ناجي مجذوب أن المخيم شمل عيادات تخصصية مجانية في مختلف المجالات بجانب برنامج للتوعية الصحية والإرشادات الوقائية بإشراف أطباء وأخصائيين متطوعين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: اليوم العلاجي بيشمل كل التخصصات وبيشمل الفحص الأولي وبيشمل أيضا التشخيص الطبي وتقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى، وأيضا تقديم الأدوية كاملة للمرضى بالمجان حسب حاجة المريض.
0: تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان بمخيم فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الجمعة الماضي للاغتصاب أثناء خروجهما لجمع حطب الوقود جنوب المخيم. من جهة أخرى أطلق سوق مخيم غاغا يوما كاملا وفر المواطنين إلى مساكنهم بعد العثور على جلسة متحللة ومشوهة الوجه في منطقة صناعة الطوب البلدي. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تنامي نشاط السوق الموازي للوقود، حيث تراوح سعر الجالون بين 50,000 إلى 65,000 جنيه. من جانبه كشف مدير إدارة توزيع الوقود بولاية كسلة أن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ارتفع من 25,000 جالون في السابق إلى 50,000 جالون حاليا، مبين أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
12: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما انتيانا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: في لقاء شخص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
2: أهلا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجة.
1: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
2: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نعمل حاجه اكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلديه ممكن تقدروا تمولوا مساعده البلديه القوارب في هذا الامر. فبلديه يعني هو عملت حاجه جميله جدا، انها خطت البناء على البيانات دي، عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية الانفوم بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القوارب. يعني مثلا هيئة مياه الانفوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات عين دوفين مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المساعدة الصحية في عين دوفين وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية عين دوفين تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في عين دوفين. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد طبعا عشت في عين دوفين 8 سنوات وكنت منسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبارف المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير غير غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحو 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
2: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
2: مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
1: ايوه.
2: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية، فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلتها لك دي،
3: نعم،
2: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحول المياه. شفت كيف؟ ففيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
3: نعم،
2: هذه كانت تجربه، دي كانت تجربه، تجربه جميله جدا جدا. والكويسه فيها انه 95% من هذه المنظمات كانت عضويه نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كذا وكلام زي ده يعني. وكانت كانت تجربه كويسه جدا. ده السبب وداني، انا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حته فتره زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسيه ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظره الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكوميه المعنيه في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
2: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل المخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
3: نعم.
2: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عندهم غرفه غرفه غرفه جوه الجناية. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترهل لشغل المنظمه دي، كنت انا في واحد مساعد لي، احنا زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي، وفي واحد بتعمل لنا شاي والقهوه، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بنال بدات تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها وادينا معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحاجاتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
2: والحقيقة رفعت يدها عن خالد.
1: أيوة.
2: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات. أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة. مثلا في بناء الفصول. كويس. بناء الفصول كانت أكبر من ميزانية عندي أنا. خلاص. اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت. الجناية جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكذا وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارح
1: ده عدد كبير
2: ايوه في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكده ايوه الشغل اللي قاعد دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو تطوير المركز المعوقين بيقى أكثر مركز متقدم في السودان لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية كويس يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا كويس. الفكرة حقت الهناية دي بقى برضو من المشروعات المهمة القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة في حاجة اسمها الزائرات المنزليات طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار والبلد توسعت كبيره جدا بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدريلد ولا شنو يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية على أنه يولدوا كيف على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبسط يتم عالجته هنا كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جات المخاوف شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي برضو واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضو عملنا حاجه بقت أيواء في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين. أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوهم مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونيسيف وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضارف وأكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنه ويدربوهم عليها تعليم المهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقه الصناعيه، وناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخليه برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
2: فما عندهم الإجرام، الإجرام بتعنوا دائرية في القروش ويعمل حيات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
2: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو يقول لك شو أنا ما دقي فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
1: طيب بالمناسبة
2: كنا نعمل كنافي.
1: أها.
2: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس. يدفعوا 60% من التكلفة. و 12% يدفعوها على الحي. في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلاً في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية. الأونرشيب. عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
2: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
2: هاي هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات جمعيات طوعية هم أساسا، وبالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي ظروف تحت أولادي وكذا وهناي، فكتبت لناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني احنا مع بعض.
1: أيوة.
2: الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم شو، جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر،

0: تنوع، شفت كيف؟
1: صح
0: تنوع، يعني تسعة تنظيم، تسعة تنظيمات في تسعة تخصصات مختلفة، كويس؟
1: فعلا.
0: فدي بتخلق حاجة من التكامل، يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة،
1: ايوه
0: لأنك
1: وبعدين
0: أنت بتجي أيوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعه دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك اربعه ناس فوق ديل، بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس، عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، يعني ما في يعني. وبعدين في النور في الطوال في كله في سنه، في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا الواحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره، يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القضارب او في كسرة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، احنا زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
0: في
1: نعم نعم
0: المنطقه.
1: سيد عمر سعيد، يعني انت الحياة اللي سويتها دي كثيرة للدرجة شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب
0: ايوه
1: من الحاجة اللي حصلت دي.
0: صح
1: عندنا دقيقتين داير أقول لك، أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاتين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني انا بقول انها زين، كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء بس، ده اللي كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة، انا الله حاسه انه ثقافتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمراء الطوحي وكده. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم اللي عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم، يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر، ده ما كان تبع البرنامج حقهم، عملوا حي رسالة
1: ايوه،
0: بالجنوب.
1: ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمونا في الحي كله، كويس حي كامل ينظموا كلهم كده، وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة، الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين، هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي هناك. الحقيقة الثانية طبعا لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحسين، طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعب فيها، ما بيدفعوا لي، كتبت الرسول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط التنفيذي، قلت له ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%، أنت أساسا المفروض تعمل فصول.

0: منذ كلها 100%، عملنا لك 28%، ما تعتقر لي برضو؟ فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأمه بين القضارف ومدينه اينتهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
3: انا ما بتكلم زي اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
2: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
3: في اللمسيات؟ في اللمسيات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
2: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لمن بيغادي. اول حصه 200
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
1: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشير إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضييق العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إلا إذا لم يكن هناك اتفاق ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بيضونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنغا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته، داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب، حرية.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه هيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمراراً للتحديات الإنسانية، مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنغا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها: ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
6: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
7: قرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف،
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: نداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناكي كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني. فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
6: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. ضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف، أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأن استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقديري الحالية هذه تعتبر
13: مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توزيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة الموانئ الهندسية. في الفقرة القادمة الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة الموانئ الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
7: قرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من إن هي تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموانئ البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة اللي خشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زي ده، فالعقوبات جات من الاتجاه زي ده. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها، مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زي ده، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشرة أكتر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، لأنهم كانوا خدوها كقطاع لإشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لديه أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه زي. أما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكتر منها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة السادسة من مشاورة نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
19: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف، التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة برو ميديشن الفرنسية. وهذه
14: المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة تنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبة وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لي يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، الممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي، عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
15: يعني احنا في مجموعة محامو الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيات العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي فيه، وأخيرا ما الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين ومتابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الهجمات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه تأثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية تأثرت بشكل كبير، أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء، والأسعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء، والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الوصلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال نداءات قصدنا أنه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستشفيات ومراكز الإيواء تحت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنيين. الأبيض بتحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين فيهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية والكهرباء تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة، وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا والتزام قانوني، هو ما ما ما ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي للإنسان وقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ضرورة حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي. أنتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع. يمكن قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي، فنحن شددنا على المسألة دي من خلال النداء. أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع، إنها لابد من إنها تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إقرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عدنا التأكيد على إنه المسألة بتاعت حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني، والحاصل في مدينة الأبيض ده هو بيشكل إنذار مبكر ما مفروض أي سوداني يتجاهل، ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية لابد أن لا تتجاهل، يعني لابد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولا بد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة، يعني دي القصد من النداء. ونتمنى أن الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان وحماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها. يعني
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جيناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
16: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف في تجنيب المدنيين المزيد من المعاناة. ودعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق. الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار، انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. طبعاً حماية المدنيين ليس خيارا سياسيا وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية ووقف تجنيدهم قسرا والكف عن استخدامهم دروعا بشرية وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: دام مستمعنا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دنقلة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 2 وغرامة 2,000,000 جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار فلنستمع له.
8: طيب يبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضا النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق على

0: الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتوا كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
3: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع دي؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الظل كبير واصلا زمن الدراسه فترة الصباحية.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
2: يا اخوي انت الحريم دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
3: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
3: بكره باذن الله.

0: 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة له المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، والمرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات بتاعت اي ام بدأت تصعيب لازم تتكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ياخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 9. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخو الله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. الناس علموا منه انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدوري عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدوري وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح. بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
6: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
7: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
6: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بورسودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري الحصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف أنه في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقاب في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداماً مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأغمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم إن الولايات تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل
12: راديو دبنجا راديو
13: في لقاء خاص.
12: على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
14: أهلا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
13: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
14: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نهم الحاجة اكتر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا المساعدة البلدية القوارب في هذا الامر. فبلدية عين هوفن عملت حاجة جميلة جدا، انها خطت البناء على البيانات دي، عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية عين هوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الاشياء عملت حاجة تانية، لو انه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه عين هوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات عين هوفن الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية شعين هوفن وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية عين هوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في عين هوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عين هوفن 8 سنوات وكنت مرسق، يعني كانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القبارف المنقل في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
15: نعم.
14: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
13: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في عين هوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
14: مشيت القبارف، ايوه مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه عين هوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
13: ايوه.
14: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية، فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. هذا قلت على كثير.
15: نعم.
14: التحليم، الموية، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل أصغر، جمعية بتاع التحومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
15: نعم.
14: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان نشطات كده وكذا كلام زي يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
13: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
14: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الأجنبية تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
15: نعم.
14: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت، أنه لقيت الناس الثقافة الشعبية لأنها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات يجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، أنه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما أجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز لشغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
13: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
14: والحقيقة رفعت يد عن خالد.
13: أيوة.
14: رفعت يد أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات. أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة. مثلا في بناء الفصول. كويس. بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا. خلاص. اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت. الجناء جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من سوريا وكذا وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكت اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارح
13: ده عدد كبير.
14: أيوة في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكذا مش شغل اللي قاعد دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو تطوير المركز المعوقين بقى أكثر مركز متقدم في السودان لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية كويس يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا كويس. الفكرة حقت هنا دي بقى برضو من المشروعات المهمة القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمراسمة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة في حاجة اسمها الزائرات المنزليات طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار والبلد توسعت كبيرة جدا بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداري يلدو ولا شنو يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية على أنه يولدوا كيف على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبس تتم حالته هنا كان ممكن بندربه يولده المره جاته مخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضو واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضو عملنا حاجه بقت أيواء في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين. أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصتها لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوهم مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونسيف وعملنا لهم مركز بيقول جانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة بيقت تكون مركز كبير جدا في القضارف وأكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربون عليه حالي مهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك بس صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
10: نعم.
14: فما عندهم الإجرام بتاعنه دارية في القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من الحياتيات. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
13: ما بكون عندهم محفز إنه ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
14: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو، ما أنا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
13: طيب بالمناسبة
14: نعمل كنافي.
13: أها.
14: كانوا الناس دوبة بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
13: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
14: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
13: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
14: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه عندي ظروف تحت أولادي وكذا وهناي، فكتبت له أوكسفام قلت له أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي، وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
13: أيوة.
14: شبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو، جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التعليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
13: ايوه وبعدين
14: يعني ايوه
13: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر اداري مترهل يعني
14: لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني أو إيه؟
15: نعم.
14: فيها
15: نعم.
14: فيها فيها تدريب. فيها تدريب برضو في النص، يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على على على

0: كده الإدارة عن التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات. يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم، لكن انت نفس الحاجه في القضارب او في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك.
1: نعم نعم نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب. أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي. صح. عندنا دقيقتين داير أقول لك، أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم، والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب. يعني انا بقول انا زيل كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، اللي الاعتماد على النساء بس، ده اللي كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياتنا، الله حاسه انه صغارتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وبتلقى
1: الانضباط،
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكده. أنا شفت الزائرات المنزلات دي، قلت لك أنهم اللي عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادرة منهم، يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجنوب. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده، وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين، هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرفها. الحقيقة طبعا لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحسين. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعب فيها، ما بتفهم ليه. كتبت للزول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط الفيزيك، قلت له ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.

0: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو احنا من الحاجات اللي بنقدمه اننا نساعدهم نوفر لهم المساعده، يعني اذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجه ياكلها او مثلا ما بيعرف، يعني اكيد الزول اللي تعرض لكارثه بيكون يعني قام من منطقته الاصليه مشت ثانيه جدا، احنا لازم نساعده في انه الزول يتحصل على الخدمات الضروريه لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمه او بنكون قدمنا دعم نفسي اولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعيه او اي كارثه سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للساده المستمعين، والى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بورسودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيات العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف أنه في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إذا لم يكن هناك اتفاق ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 غرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بيضونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنغا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهداراً لهيبة القضاء واستغلاليته، داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذن ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سودانيي المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للطغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام تم، التتريس تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأغمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولايات تشهد استمراراً للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
6: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
7: قرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف،
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: نداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناكي كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني. فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
6: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. الضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف، أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأن استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقدير الحالية هذه تعتبر
13: مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توزيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة الموانئ الهندسية. في الفقرة القادمة الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة الموانئ الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
7: قرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من إن هي تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموانئ البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة اللي خشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زي ده، فالعقوبات جات من الاتجاه زي ده. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها، مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زي ده، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشرة أكثر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، لأنهم كانوا خدوها كقطاع لإشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لدي أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه زي. أما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكثر منها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة السادسة من مشاورة نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
19: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف، التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة برو ميديشن الفرنسية. وهذه
14: المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة تنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في في في في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبة وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت منظمة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لي يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، الممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي، عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
15: يعني احنا في مجموعة محامو الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيات العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي فيه، وأخيرا ما الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين ومتابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الهجمات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه تأثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية تأثرت بشكل كبير، أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء، والأسعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وفي ازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء، والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الوصلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال نداءات قصدنا أنه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستشفيات ومراكز الإيواء تحت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنيين. الطريق الأبيض بتحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين فيهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية والكهرباء تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة، وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا والتزام قانوني، هو ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي للإنسان وقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ضرورة حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي. أنتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع. يمكن قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي، فنحن شددنا على المسألة دي من خلال النداء. أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع، إنها لابد من إنها تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إقرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عدنا التأكيد على إنه المسألة بتاعت حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني، والحاصل في مدينة الأبيض هو بيشكل إنذار مبكر ما مفروض أي سوداني يتجاهل، ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية لابد أن لا تتجاهل، يعني لابد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولا بد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة، يعني دي القصد من النداء. ونتمنى أن الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان وحماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها. يعني
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جيناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
16: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف في تجنيب المدنيين المزيد من المعاناة. ودعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق. الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار، انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. فإن حماية المدنيين ليس خيارا سياسيا وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية ووقف تجنيدهم قسرا والكف عن استخدامهم دروعا بشرية وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: دام مستمعنا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دنقلة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن عامين وغرامة 2,000,000 جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار فلنستمع له.
8: طيب يبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغيير

0: كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوى المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة

واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. اللجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدان باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشير إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم، إلا إذا لم يكن هناك اتفاق ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أنها هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بيضونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنغا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته، داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لو ما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية، مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنغا، والآن مواصل معكم.
12: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان،
13: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
14: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
13: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
15: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
16: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
17: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت وقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعه الافريقيه المجموعه الاوروبيه وتمت وكان تاثيرها كبير جدا على اوروبا من حيث ارتفاع اسعار الطاقه وارتفاع اسعار البترول والتاثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها وطبعا بالتاكيد الدول الاوروبيه وبرضه التهديد المباشر لدول اوروبا باعتبار انها يعني دول جوار للمنطقه. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الهجرة الأفريقية إلى أوروبا وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة أمن منطقة الشرق الأوسط وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
16: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
17: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي لكن له أهميته القائمة بذاتها وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
16: بننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
18: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
16: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ عصام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
19: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
16: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
15: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.
20: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوارئ تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
21: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
20: هل هي مرض معدي؟
21: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
20: الأعراض
21: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
20: هل هي مرض متوطن؟
21: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في

0: النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمد ضنك، أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة الماء.

0: المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كلبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من القرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كلبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوى المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2006 وجنين شهر 6 يوم 9 وجنين
0: من جانبه أشاد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كلبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كلبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو لحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التطهير العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتغر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص
7: القرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دونغولا برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدونغولا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: نداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لو ما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضو يسعدني إنه هيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
6: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
7: قرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة الثالثة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف،
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناك كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني. فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
6: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. ضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف. أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأن استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقديري الحالية هذه تعتبر
13: مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توزيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة الموانئ الهندسية. في الفقرة القادمة الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة الموانئ الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
11: القرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أن هي تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموانئ البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة اللي خشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زي ده، فالعقوبات جات من الاتجاه الزي ده. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها، مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زي ده، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشرة أكثر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، لأنهم كانوا خدوها كقطاع لشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لدي أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه زي. ما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكثر من أنها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة الثالثة من مشاورة نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
19: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة ميديشن الفرنسية. وهذه المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة تنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبة وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت منظمة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لي يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، الممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
15: نحن في مجموعة محامي الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيات العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي في وأخيرا ما الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين متابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الهجمات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه تأثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية تأثرت بشكل كبير، أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء والأزعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وفي ازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء، والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الوصلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال ذلك قصدنا أنه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستشفيات ومراكز الإيواء بتاعت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنية. الأبيض بتحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين فيهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية والكهرباء تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة، وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا والتزام قانوني، هو ما ما ما ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي للإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ضرورة حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي. انتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع. يمكن قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي، فنحن شددنا على مسألة دي من خلال النداء. أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع، إنها لابد من إنها تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إقرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عدنا التأكيد على إنه المسألة بتاعت حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني، والحاصل في مدينة الأبيض هو بيشكل إنذار مبكر ما مفروض أي سوداني يتجاهل، ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية لا بد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولا بد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة، يعني دي القصد من النداء. ونتمنى إن الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان وحماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها يعني.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جيناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
20: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية.
16: الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة، ودعا المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار، انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. فإن حماية المدنيين ليس خيارا سياسيا وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية ووقف تجنيدهم قسرا، والكف عن استخدامهم دروعا بشرية وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: دام مستمعنا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دنقلة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 2 وغرامة 2,000,000 جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار، فلنستمع له.
8: طيب يبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث. أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
13: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة ليكم مني أطيب التحايا. بابا نوسى.

0: 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوى المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. لجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقا لمدام باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرق.

في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشير إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضييق العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية. ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: أعتقد وأضاف في هذا الخصوص طرفي النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات، حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق. ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: القرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من أنها تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دنقلة برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن 2 وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدنقلة بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب، حرية.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى 7 لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافع وناصر وغاسل للتغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار، مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه هيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بشوف أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد، فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيرها كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليست جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره

في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع. كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهموا بالتعاون. كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة؟ لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمان.

0: فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة كولبوس بغرب دارفور، ومنظمات إنسانية تعلن تعليق أعمالها بسبب المعارك. إصابة 8 أشخاص في غصف بطائرة مسيرة على منطقة بالقرب من الكرمك، واجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بشأن الأبيض. استنكار واسع للحكم بالسجن والغرام على الدكتور أحمد شفا في دونغولا، وخبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بسياسات واضحة لاستقرار الجنيه. احتفاء واسع بالذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو، وتحقيق استقصائي يكشف عن 4 معسكرات جديدة لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مدينة كولبوس التي تقع على الحدود مع دولة تشاد، وتبعد 160 كيلومتر عن الجنينة بولاية غرب دارفور. ونشر جنود وضباط في القوة المشتركة مقاطع فيديو من داخل المنطقة أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة. وأضاف جنود في القوة المشتركة في هذا الخصوص:
1: 2026 شهر 6 يوم 29
0: من جانبه أشاد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالإنجاز الذي حققته القوة المشتركة في كلمة له، بينما قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن السيطرة على مدينة كولبوس انتصار ساحق، وتوعد قوات الدعم السريع بالمزيد في قادم الأيام. من جانبه قال والي غرب دارفور في بور سودان بحر الدين كرامة إن كولبوس بما تمثله من أهمية استراتيجية ستكون منطلقا لتعزيز العمليات العسكرية والدفاعية، ويعتبر ما جرى محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية. كشفت الأمم المتحدة أن عدد من الشركاء الإنسانيين علقوا عملياتهم بسبب الاشتباكات الدائرة على الحدود مع دولة تشاد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من التوترات فإن شركاء الأمم المتحدة أنجزوا الأسبوع الماضي توزيع مساعدات نقدية على 250 أسرة، كما جرى توزيع مساعدات غذائية عامة استفاد منها أكثر من 42 ألف شخص حصلوا على حصص غذائية شهرية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة قرب الحدود التشادية، وأفاد بعض الشركاء في المجال الإنساني بتعليق عملياتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
0: من جهتها كشفت غرفة طوارئ محلية كرنوي بشمال دارفور عن نزوح 216 أسرة من مناطق مثل أبو ليحة وأورشي وأمبرو بسبب المعارك الدائرة. وأوضحت الغرفة إن الأسر توزعت إلى 6 مراكز إيواء في منطقة كرنوي، مشيرة إلى معاناتها في رحلة النزوح التي استمرت لمدة أسبوع بدون مأكل أو مشرب. وأشارت إلى أن من بين النازحين أعداد كبيرة من النساء الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن 8 مواطنين أصيبوا أمس الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش على منطقة أنجلي بمناطق الكرمك. وأوضحت الحركة أن من بين الضحايا عمدة وثلاثة نساء. أعلنت القوة المتحدثة باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مرجحا أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل. وقال سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الطلب تقدمت به عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في 29 يونيو تلقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يطلب فيها عقد مناقشة عاجلة خلال الدورة الحالية للمجلس لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأبيض بشمال كردفان في سياق النزاع الدائر في السودان.
0: وجددت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق التي تحتاج إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ولا يزال الوضع في الأبيض مثيرا للقلق، حيث استمرت هجمات الطائرات المسيرة على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ومرة أخرى يجب على جميع أطراف النزاع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما دعت الحاجة.
0: وقعت 41 منظمة وكيانا نقابيا من بينها مجموعة محامي الطوارئ ونقابة الصحفيين ولجنة المعلمين على نداء مشترك حذرت فيه من التصعيد في الأبيض وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل المدينة. وقال مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن النداء حذر من تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مدينة الفاشر، وطالب بتوفير ممرات آمنة وحماية المدنيين والامتناع عن حصار المدن. وأضاف مصعب صباحي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بعهود إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيط العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض ولاية كردفان. النداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع.
0: دعت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الأبيض. وقالت المنصة في نداء عاجل إن المدنيين في كردفان يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار القتال، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السكان مزيدا من المعاناة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض.
0: من جانبه قال محمد الشابك الخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن طرق الخروج نحو كوستي والرهد مفتوحة بالفعل وليست مغلقة، مبين في الوقت نفسه إن المدنيين يواجهون تعقيدات بالغة وتكاليف مالية باهظة جراء الشح الحاد في المواد البترولية، ورجح أن معظم المغادرين لن يعودوا إلى مدينة الأبيض مجددا لغياب المقومات المنطقية للعودة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهناك نقطة أخرى طبعا، أنه الآن المواطنين يمكنهم الخروج من مدينة الأبيض في اتجاه كوستي واتجاه الرهد، يعني الطريق غير مغلق، ولكن هناك صعوبات في الخروج لأنه لا تتوفر المواد البترولية شحيحة جدا، فمسألة الخروج أصبحت مسألة مكلفة وفي غاية التعقيد. وفي الغالب أن المواطنين لما يخرجوا من الأبيض فمعظم الذين يخرجوا لن يعودوا مرة أخرى، لأنه ما في أسباب منطقية تلزمهم بالعودة إلى الأبيض، لا يعني منطقيا ليس هناك سبب واضح لرجوعهم. فالآن الخروج مستمر ولكن تكلفته عالية جدا ومعقدة. في ظني أيضا يعني
0: حول إعلان حكومة تأسيس فتح ممرات إنسانية للمواطنين الراغبين في الخروج من مدينة الأبيض، قال الشابك إن الإعلان أحادي الجانب ويفتقر إلى المعايير والشروط الدولية المعمول بها في النزاعات المسلحة، وقال إن الخطوة تحمل أهدافا سياسية وإعلامية وتأتي في سياق الاستقطاب الحاد بين طرفي النزاع، ودعا الشابك طرفي النزاع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتوقف فورا عن المزايدات والمتاجرة السياسية بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
5: وأضاف في هذا الخصوص طرفين النزاع يجب أن يتحلوا بجزء من الأخلاق ويتوقفوا عن المتاجرة بالقضايا الإنسانية. يعني الممرات الإنسانية هي ترتيبات مؤقتة بين طرفي النزاع، وبيكون عندها أسس وبيكون عندها طرق محددة وفيها ضمانات، والآن لا يوجد أي ضمانات. حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، ما بتستطيع أي منظمة دولية تقديم أي ضمانات حتى للمواطنين، أو لا يمكنها حمايتهم في ظل النزاع اللي هو نزاع أكتف في الوقت الحالي.
0: رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد حتى 30 من سبتمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك في مؤتمر صحفي إن تمديد فتح المعبر سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص
2: نرحب بإعلان حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد حتى 30 سبتمبر، سيمكننا هذا من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين على الرغم من استمرار الأوضاع الأمنية.
0: قالت محافظ بنك السودان آمنة ميرغني إن تدخل البنك وضخ العملات الأجنبية أديا إلى عودة تدريجية للجنيه إلى قيمته. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن ضخ النقد الأجنبي وتمويل الاستثمارات لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، ودعا إلى إجراءات إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، كما دعا إلى امتصاص فائض السيولة وتقليل حجم النقد المتداول، موضحا أن الإجراءات الإدارية أو الحملات الأمنية لا تؤدي إلى اختفاء السوق الموازي. وأضاف في هذا الخصوص
6: ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه، لابد أن يكون.
0: اختتمت 7 منظمات شبابية اجتماعات تشاورية في نيروبي يوم أمس مطالبة بوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة لا يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وطالبت المنظمات في البيان الختامي بضمان مشاركة شبابية حقيقية ومؤثرة في اللجنة التحضيرية وجميع مراحل العملية السياسية، وشددت على اعتماد معايير وآليات واضحة وشفافة لاختيار ممثلي الشباب. قلل القيادي النقابي في ميناء بورسودان عثمان طاهر من تأثير العقوبات الأمريكية على شركة الموانئ الهندسية على خلفية استيراد زي رسمي وأحذية لصالح المخابرات السودانية من شركة إماراتية وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية، وقال لراديو دبنجا إن شركة الموانئ الهندسية تعمل في الإطار الداخلي خاصة رصف الطرق والمناطق التخزينية والردميات الداخلية لهيئة الموانئ البحرية، مبين أن الشركة لا تنفذ أي مشتريات خارجية لصالح الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص
7: القرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكثر من أنها تعمل في الإطار الخارجي، بتعمل في أرصفة الطرق، رصف المناطق التخزينية.
0: أصدرت محكمة جنايات دنقلة برئاسة القاضي محمد تاج الدين حكما بالسجن عامين وغرامة 1,000,000 جنيه على الدكتور أحمد شفا اليوم الثلاثاء بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية، وجاء ذلك في أعقاب استئناف المحاكمة بقرار من النائب العام بدنقلة بإعادة ملف القضية إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن تم سحبه وحفظه في جلسة النطق بالحكم في 15 أبريل الماضي. وقال المحامي ساطع الحاج لراديو دبنجا إن إعادة الملف إلى المحكمة ذاتها بعد وقف الدعوة أمر غير قانوني، واعتبره إهدارا لهيبة القضاء واستغلاليته داعيا إلى مناهضة القرار. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
8: إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر.
0: نفذ مواطنون في حي ديم العرب بمدينة بورسودان وقفة إحياء لذكرى مواكب 30 يونيو، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لوقف الحرب وإحلال السلام والحكم المدني، ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني. وأضافوا في هذا الخصوص:
9: قداما مع الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة لإيقاف الحرب اللئينة المدمرة العباسية المشتتة للوطن والمواطن، نطالب بالسلام الفوري، وقف الحرب، حرية، سلام وعدالة، مدنية، خيار الشعب.
0: من جانبه قال طارق عبد المجيد القيادي في تحالف التغيير الجذري إن الذكرى السابعة لمواكب 30 يونيو تؤكد أن الشعب السوداني قادر على التغيير، مشيرا إلى الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع بعد 3 أسابيع فقط من فض اعتصام القيادة، وأوضح أن إصرار الشعب على التغيير أكدته التكايا والمطابخ الجماعية وجهود سوداني المهجر وغيرهم على الرغم من استمرار الحرب للعام الرابع. وأضاف في هذا الخصوص:
10: 30 يونيو كانت رد صافي وناصر وغاسل للطغمة دي. 30 يونيو كانت مواكب لا تقل عن الثورة لما أكثر منها، وكان إصرار مش انتظر 30 يونيو، ما هو فضل الاعتصام، تم التتريس، تم في كل السودان لكل الشوارع ولكل الأزقة.
0: حدد تحقيق مشترك لعدد من المؤسسات مواقع 4 معسكرات تدريبية لقوات الدعم السريع في شرق ليبيا، من بينها المعسكر 17 الواقع على بعد نحو 20 كيلومتر من مدينة بنغازي. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع منشقين عن قوات الدعم السريع وضباط من القيادة العامة، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر مفتوحة. أعلن مجلس وزراء جنوب دارفور عن نفرة لتأهيل جامعة نيالة مشيدا بنجاح امتحانات الشهادة السودانية. وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم في جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر خلال اجتماع المجلس عن افتتاح 8 جامعات في مناطق سيطرة التأسيس واعتماد 5 مدارس نموذجية للمرحلة الثانوية. وأضاف حافظ عمر في هذا الخصوص:
11: وإحنا الآن إن شاء الله في خلال يومين قادمين إن شاء الله بيتم توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية، وحقيقة برضه يسعدني إنه حيكون هنالك يعني مدارس نموذجية.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم إن الولاية تشهد استمرارا للتحديات الإنسانية مع استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتضرر البنية التحتية وانهيار معظم الجسور. ودعا خلال لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة تعزيز التدخلات الإنسانية بالولاية في ظل تزايد الاحتياجات الناتجة عن الحرب. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 30 من شهر 6 سنة 2026، وتتابعون فيها ضخ بنك السودان للعملات الأجنبية هل يكون علاجا ناجعا لمشكلة تدهور قيمة الجنيه السوداني؟
6: في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم.
13: تأثير العقوبات الأمريكية المتوقع على شركة المواني الهندسية.
7: قرار ده تأثيره تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل المواني الهندسية هي بتعمل في
13: اختتام الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية بالعاصمة جنيف،
14: ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم
13: 41 منظمة وكيان نقابي يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين.
15: نداء ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني حماية المدنيين.
13: منظمة جناكي كردفان تدعو لوقف العمليات العسكرية وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بكردفان وخاصة في العبيد.
16: دعت المنصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
13: حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين من مغادرة مدينة الأبيض.
17: تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا ممثلة في بنك السودان إلى ضخ العملات الأجنبية في إطار سعيها لإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني. فهل يعد ذلك علاجا للمشكلة؟ الدكتور هيثم فتحي يتحدث إلى الجولة حول ذلك.
6: الاقتصاد السوداني عموما بيعاني نقص في مصادر الدولار المستدامة، دائما بيزيد الضغط على العملة الصعبة وبيجعل هناك حوجة إلى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية، وضغط الطلب على الدولار دفع الحكومة دائما بيدفعها إنها تقيد بعض السلع الكمالية لاستيرادها، ومن حين إلى آخر بيتم إضافة سلع وسحب سلع، كل هذا للمساهمة في أنه يكون في ترشيد لاستهلاك الدولار ويكون في سيطرة على الميزان التجاري للدولة. ضغط الطلب على العملة الصعبة دائما بيتسبب في ارتفاع الدولار لأعلى مستوى، وده اللي حدث في الفترة الأخيرة أنه ارتفع لأعلى مستوى له. في تقدير السوق الموازي لا يختفي بمجرد صدور قرار إداري أو بعض الحملات الأمنية، لكن ممكن تنكمش وتتمدد السوق الموازية وفق الفارق اللي بيكون دائما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي. دائما السوق الموازي بينشأ عندما يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي وسعر التوازن لدى المصارف. أو عندما يكون هنالك الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية محدود، وضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستثمار من قبل البنك المركزي في الأيام الأخيرة في تقديري لن يكون كافيا لإعادة التوازن في سوق العملات أو تحقيق استقرار دائم في قيمة الجنيه. لابد أن يكون يعني أن ترافق هذه الخطوة يكون في إصلاحات مالية واقتصادية أوسع وأشمل من ذلك. هذه الإصلاحات ممكن يكون هنالك ضبط للإنفاق العام وإقرار ميزانية واضحة للدولة ومكافحة الفساد والحد من المضاربة على العملة الأجنبية، لأن استقرار سوق الصرف ليس مسؤولية البنك المركزي، هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها بنك السودان المركزي لحاله. لابد أن يكون هنالك سياسة نقدية واضحة، هنا هنالك عدة أدوات تستخدم في السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من بينها أن يكون في ضخ العملات الأجنبية اللي ابتدى به بنك السودان، وفي إجراءات بتعمل مع هذا الإجراء اللي هو أن يكون في امتصاص لفائض السيولة ويكون في تقليل لحجم النقد المتداول. طبعا نجاح السياسة النقدية دائما بيتطلب شراكة حقيقية مع السياسات المالية، مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام، وبرضو أنه في دور لوزارة التجارة في أنها بتعمل على ضبط الأسواق. سياسة البنك المركزي في تقدير الحالية هذه تعتبر
13: مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توزيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة من بينهم شركة الموانئ الهندسية. في الفقرة القادمة الأستاذ عثمان طاهر القيادي النقابي في شركة الموانئ الهندسية متحدثا حول إلى أي حد ممكن أن تتأثر الشركة بهذه العقوبات، فلنستمع له.
7: قرار ده تأثير كبير كده، لأنه أساسا طبيعة عمل الموانئ الهندسية هي بتعمل في إطار الداخلي أكتر من إن هي تعمل في الإطار الخارجي. يعني مثلا بتعمل في أرصفة الطرق، تعمل في الأرصفة بتاعت رصف المناطق التخزينية لو عندنا، بتعمل في شغل الردميات الداخلية لحياة الموانئ البحرية، فهي نشاطها الخارجي محدود خالص. لكن طبعا في الفترة الأخيرة بعد الشراكة اللي خشيناها مع الصناعات الدفاعية دي، فيبدو أنه ناس الجيش ديل كان عندهم طلبيات خارجية استعانوا بها هي كشركة وكلام زيدة، فالعقوبات جات من الاتجاه الزيدة. لكن نحن كهيئة الموانئ البحرية ما عندنا حاجة خارجية هي بتساهم لنا فيها، مثلا في شراءها ولا عبرها نعمل شغل زيدة، فلذلك هي ما بتأثر في الموانئ بصفة مباشر أكثر ما أنها هي بتأثر في الصناعات الدفاعية، لأنهم كانوا خدوها كقطاع لإشراء بعض الأشياء يبدو من القرار يعني، لكن ليس لديه أي معلومة أخرى ما هي سبب القرار في الاتجاه زي. أما بالنسبة لنا نحن فمحدودة خالص، لأنه شغلنا الداخلي هي داخليا تشتغل أكثر منها تشتغل خارجيا.
13: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتمت في يوم 26 من شهر 6 الجاري بجنيف في سويسرا الجولة الثالثة من مشاورة نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية، والتي نظمتها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بيرو ميديشن الفرنسية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاورات مع الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عضو مجلس السيادة السابق.
19: انتهت الجولة السادسة من مشاورات نيون غير الرسمية بين بعض المكونات السياسية السودانية في العاصمة جنيف التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية بالتنسيق مع منظمة بروميديشن الفرنسية. وهذه المشاورات في هذه الجولة يعني مطلوب منها تقديم يعني وصفة أولية بمشاورات غير رسمية للعملية السياسية بتصورات المشاركين. في المرات السابقة كان المشاركين يعني بيشاركوا بصفاتهم الشخصية مع مراعاة تنوع المرجعيات، ولكن هذه المرة يعني المشاركة كانت بتمثيل تنظيماتهم، ويعني نجحت على الأقل في توحيد الرؤى بخصوص يعني وحدة السودان، ضرورة وقف الحرب، عدم يعني القبول بأي يعني مؤسسات موازية حكومة أو كذا بما يعني يقود البلاد إلى التقسيم إلى آخره. وفي ذات الوقت يعني ضرورة شمول النقاشات والعملية السياسية لجميع الأطراف المؤثرة في في في في الحرب، وكذلك رفض الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المرتكبة وما إلى ذلك يعني. وبشكل عام تعتبر هي يعني خطوة، لأنها وفرت منظمة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لي يعني تمهيد الطريق ليستفاد منها في المنابر الأخرى مثل الخماسية والمجموعات والمبادرات الأخرى المطروحة والرباعية أو إلى آخره من هذه المبادرات يعني. وكان حضور كمراقبين ممثلين للإيجاد، الاتحاد الأوروبي، النرويج، المملكة البريطانية، الممثل الأمم المتحدة يعني مندوب ممثل الأمم المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية كمراقبين، وأجابوا على بعض الأسئلة من خلال النقاشات.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وقع أكثر من 41 كيانا حقوقيا ونقابيا على نداء عاجل لحماية المدنيين وإقرار هدنة إنسانية شاملة في البلاد على ضوء تصاعد التوترات في كردفان. وحذرت هذه الكيانات من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل الأبيض. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مصعب صباحي، عضو المكتب القيادي لمجموعة محامي الطوارئ، فنستمع له.
20: يعني احنا في مجموعة محامو الطوارئ ومعنا عدد من المنظمات والنقابات السودانية والإقليمية والدولية، أطلقنا نداء عاجل لحماية المدنيين والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة في السودان، خاصة بعد التضحيات العسكري اللي حصل في مدينة الأبيض وولاية كردفان. النداء ده ما منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، لكنه بيقوم على واجب أخلاقي وواجب قانوني واضح، إنه حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة اللي حدثت في مناطق كثيرة في السودان أثناء هذا النزاع الدامي فيه، وأخيرا ما الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الفاشر. زي ما أنتوا عارفين ومتابعين، كل السودانيين متابعين الأوضاع حاليا في مدينة الأبيض، في تحشيدات عسكرية حول المدينة وفي انتشار كثيف عسكري داخل المدينة، بالإضافة لتزايد الهجمات بالطائرات المسيرة والاستهداف للمرافق والبنية التحتية الحيوية زي محطات الوقود ومحطات الكهرباء. والوضع ده بشكل ما بيأثر بصورة كبيرة على حياة الناس، الخدمات بتاعت الكهرباء والمويه تأثرت بشكل كبير، الأسعار بتاعت المواد الغذائية والتموينية تأثرت بشكل كبير، أصبحت المدينة مهددة بوجود ندرة في الوقود والدواء والأزعار بتاعت السلع دي ارتفعت، وفي كمان برضو في حالة بتاعت هلع وخوف وفي ازدياد وسط السكان المدنيين في المدينة، وبدت حركة بتاعت نزوح من المدينة يعني. وعشان كده نحن بندعو كل طرف مشترك في العمليات العسكرية سواء كان قوات مسلحة أو حلفاء، والدعم السريع وحلفائه بالضرورة لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة وبدون أي شروط في كل أنحاء السودان، وأيضا الضرورة الغسلة ولوقف العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق السكنية والامتناع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية زي ما قاعد يحصل في محطات الوقود والمحطات الكهرباء. كمان برضو من خلال نداءات قصدنا أنه نطالب الطرفين بالضرورة القانونية والأخلاقية بحماية المستوفيات ومراكز الإيواء بتاعت النازحين والبنية التحتية الأخرى زي المدارس والأسواق ومحطات المياه، لأنه دي بتأثر على الخدمات الحيوية بالنسبة للسكان المدنية. الأبيض بتحتوي على عدد كبير جدا من السكان المدنيين فيهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، والوقود والإمدادات الطبية والكهرباء تشكل شريان حياة رئيسي بالنسبة للسكان في المدينة، وبالتالي حماية المرافق والبنية التحتية دي مسألة مهمة جدا والتزام قانوني، هو ما ما ما ما مسألة اعتبارية، هو التزام بموجب القانون الدولي للإنسان وقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبرضه قصدنا التجديد على ظروف حماية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومنع العنف الجنسي. انتوا عارفين الطابع بصاحب العمليات العسكرية من جرائم بتاع عنف جنسي واسع وعنف مبني على النوع. كان قبل يومين اطلعتوا على التقرير الصادر من الأمم المتحدة بالمسألة دي، يعني إنه الحجم كبير جدا في الفترة بتاعت الثلاث سنة الفاتت دي، فنحن شددنا على المسألة دي من خلال النداء. أرضو دعينا من خلال هذا النداء المنظمات الأممية والإقليمية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي عندها تأثير على أطراف النزاع، إنها لابد من إنها تمارس أعلى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي عشان يتم إقرار هدنة إنسانية شاملة مع وجود آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ بتاع الهدنة. وبرضو عدنا التأكيد على إنه المسألة بتاعت حماية المدنيين دي مسؤولية قانونية برضو بموجب القانون الدولي الإنساني، والحاصل في مدينة الأبيض ده هو بيشكل إنذار مبكر ما مفروض أي سوداني يتجاهل، ولا منظمات الوطنية والإقليمية والدولية لابد أن لا تتجاهل هذه الأزمة، لأنه ده بيوسع من حجم الكارثة الإنسانية في السودان، ولا بد من التحرك السريع والجاد من المجتمع الإقليمي والدولي قبل حدوث الكارثة، يعني دي القصد من النداء. ونتمنى أن الطرفين يستجيبوا لصوت العقل ويصلوا في أسرع ما يتيسر لهدنة شاملة تشمل كل السودان وحماية المدنيين في مدينة الأبيض وما حولها يعني.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. من جانبها دعت منظمة جيناك كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، دعت طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم كردفان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في مدينة الأبيض. مزيد من التفاصيل مع معمر القذافي محي الدين عضو منصة جيناكي كردفان، فنستمع له.
1: أطلقت منصة جيناكي كردفان للتنمية والأعمال الإنسانية، وهي منصة مستقلة ومحايدة بتمثل أصوات وهواجس المدنيين في إقليم كردفان. أطلقت المنصة نداء عاجل موجه إلى قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعتهم فيه لوقف الحرب وحماية المدنيين في الإقليم خاصة في مدينة الأبيض. إن المدنيين في كردفان يواجهون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية.
16: الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف في تجنيب المدنيين المزيد من المعاناة، ودعدا منصة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفتح ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، الالتزام بالقانون الدولي والإنساني ومبادئ الحماية المدنية، العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة السودانيين ويحقق السلام والاستقرار، انطلاق من دورها كمنصة مدنية مستقلة تسعى إلى تعزيز الحماية المدنية والدفاع عن حقوقها وكرامتها. فإن حماية المدنيين ليس خيارا سياسيا، وإنما واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق جميع الأطراف. منصة جيناكي منصة مدنية مستقلة غير سياسية، تضم في عضويتها أزيد من 650 ناشط مدني من كردفان، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والمجموعات وغرف الطوارئ القاعدية.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الأبيض، حيث أكدت حكومة السلام استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين مغادرة الأبيض من الوصول إلى أماكن آمنة ووصول المساعدات الإنسانية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة السلام.
17: بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض. يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض. وإذ نسمن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. في هذا الإطار تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تمكن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية. كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية، ووقف تجنيدهم قسرا، والكف عن استخدامهم دروعا بشرية، وضرب الأحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيودا مشددة على حركة المدنيين وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلا عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وفي هذا السياق تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدن الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
13: دام مستمعنا الكرام، أصدرت محكمة جنايات دنقلة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 2 وغرامة 2,000,000 جنيه في حق الدكتور أحمد شفا بعد إدانته بالإساءة لعناصر المقاومة الشعبية. الأستاذ ساطع الحاج المحامي معلقا على هذا القرار، فلنستمع له.
3: طيب يبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث. أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
13: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم 30 من شهر 6. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء،

0: متوطنين للخطر.
1: هلأ يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو للعام 2026. القوى المشتركة والمقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور. استمرار المعارك في أبو جمرة وأبو ليحة في شمال دارفور لليوم الثالث ونزوح عدد كبير من المواطنين. وزارة الخارجية تقرر فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية لمدة 3 أشهر والأمم المتحدة ترحب. 41 منظمة وكيانا نقابيا يوجهون نداء مشتركا للامتناع عن حصار المدن وعرقلة حركة المدنيين. إعادة مشروع قانون السودان إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم للتصويت عليه. الخارجية البريطانية ترتب لاجتماع حول السودان في نهاية يوليو. توجيه بعقد اجتماع عاجل يضم وزيري المالية والتعليم الاتحاديين ووالي كسلة لبحث حلول عاجلة لملف البدلات والعلاوات. بنك السودان: تدخل البنك وتنفيذ سياساته أدى لانخفاض ملحوظ في سعر الصرف. منظمة الصحة العالمية تعلن دعمها لولاية غرب كردفان بالإمدادات بعد تفشي الكوليرا. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن نفرة لتسهيل جامعة نيالة واعتماد 5 مدارس ثانوية نموذجية. 7 منظمات شبابية تختتم مشاوراتها في نيروبي وتشيد بجهود الرباعية والخماسية. اللجنة المعلمين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300,000 جنيه. إضراب للصيدليات في نهر النيل بسبب الجبايات وارتفاع أسعار الأدوية إلى 10 أضعاف. حظر حمل النظاميين للأسلحة في المواقع العامة بولاية الخرطوم عدا أفراد التأمين. وزارة الثقافة والإعلام تطلق برنامج مسرحي لمناهضة القبلية وخطاب الكراهية. مواطنو منطقة توايت بمحلية تلكوك في ولاية كسلة يطالبون السلطات بالتدخل الفوري لحماية المدنيين من نهر القاش. احتفاء واسع بذكرى مواكب 30 يونيو ومطالبات بإعادة الحكم المدني. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي مغادرته جروبات واتساب ويتوعد بملاحقة الغرف الإعلامية. الإعدام شنقاً لمدان باختطاف واغتصاب طفلة من حلفة جديدة في ولاية كسلة. شح شديد في مياه الشرب في منطقة دب نايرة في جبل مرة. رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور يلتقي بوفد الصليب الأحمر ويكشف عن استقبال نحو 50,000 أسرة وافدة وعودة نازحين. وزير الطاقة يكشف عن تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء في البلاد. وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. حريق يشب في عوامة لؤلؤة النيل في الخرطوم ويخلف خسائر تقدر ب 600,000 دولار. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.